أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

باقي يومين لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لنا دنا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 9.

0: صمت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تخصص 10 ملايين دولار لإغاثة المتأثرين من زلزال كولومبيا. الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وفي مصر مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 في انفجار وحريق بمركز تجاري.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب جمهورية كولومبيا الصديقة وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية جسيمة.
0: شبكة ARN.
4: أعلنت شركة أدنوك تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت أدنوك على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري، وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في ذات السياق، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. أدان نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، محذرا من أن استمراره يدفع المنطقة نحو اتساع المواجهة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد فهمي في بيان يوم أمس أن الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تستهدف فرض واقع جديد وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات. كما أدان الاعتداءات على جنوب لبنان واستهداف المباني والمرافق المدنية، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي المحتلة والدول المجاورة. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون إثر انفجار اسطوانة هيليوم داخل محل لبيع الهدايا في أحد المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة في جمهورية مصر العربية، ما أدى إلى نشوب حريق وحدوث تلفيات بعدد من واجهات المحل. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق، نافية صحة ما تم تداوله بشأن سقوط مصعد داخل المركز التجاري، مؤكدة أن الحادث نجم عن انفجار اسطوانة الهيليوم. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أعلنت الشرطة الإيطالية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار ضخم داخل مصنع للذخيرة والمفرقعات قرب العاصمة روما، وهرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار للسيطرة على النيران والبحث عن مفقودين بين الأنقاض وسط مخاوف من وقوع انهيارات إضافية داخل المنشأة. ختام النشر بهذا الخبر، أعلن مكتب المؤسس عن 7 قيم محورية شكلت حياة ونهج المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسهمت في ترسيخ أسس دولة الإمارات، ولا تزال تمثل مرجعا وطنيا ومصدر إلهام للأجيال الحالية والمقبلة. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار حمدان المهيري أخصائي في إدارة الاتصال الاستراتيجي والهوية لدى مكتب المؤسس.
5: يمثل الإعلان عن القيم 7 الأساسية للشيخ زايد طيب الله ثراه خطوة مهمة في صون إرثه وترسيخ المبادئ التي انتهجها في القيادة وبناء الإنسان والمجتمع لتبقى حاضرة وملهمة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتشمل هذه 7 الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم، وهي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها ونهضتها على مدى العقود الماضية. لم تكن هذه القيم مجرد مبادئ بل نهجا عاشه الشيخ زايد وترجمه إلى مواقف وقرارات وانجازات تركت أثرا راسخا في وطننا ومجتمعنا، واليوم نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على إرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
4: ختام النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

صباحكم الله بالخير جمهورنا العزيز، اهلا وسهلا فيكم في اكسترا فايبس في ساعته الاولى على هوا العربيه 99. يا صباح الورد، هابي ويكند. يلا كم استنى طول الاسبوع عشان اقول لكم يا جماعه، عطله نهايه اسبوع سعيده. اكيد اكيد مجدولين معنا صح ولا لا؟ اكيد عزيزي المستمع ما فيها كلام، اسابيع كثير مرت اذا ما جيت علينا، فهذه المرة ما عندك عذر. يعني يوم السبت بيت ذا هيت، يوم الأحد إن شاء الله راح نكون في دبي فيستيفال سيتي مول أنا وهبة من الساعة 5 لين 7 عشان نوزع بيت الأحلام، وفوقها في فوتشرات قيمتها 500 درهم للكثير من المستمعين، والأولوية دائما للمستمعين العربية 99. فعندنا لكم جدول ولا أحلى للويكند. حاولوا إذا ما جيتوا يوم السبت اللي هو بيت ذا هيت في وورلد تريد سنتر، مروان موسى وأيضا حليم، راح أعطيكم تذاكر في الساعة الثانية من Extra Vibes. حاولوا أنكم تيجوا اليوم الثاني على الأقل لأنه هبة رادة وتي يعني نسوي لها الجدول، فهمتوا كيف؟ الساعة الأولى كذلك عندنا حفلة حلوة لآلان ووكر. مين يذكر آلان ووكر يا إخوان؟ هو اللي كبرنا على أغانيه وكنا فترة التينيجرز. راح يكون في كوكاكولا أرينا 22 أغسطس في حفلة اسمها Frequency 971. أعتقد هذا ألبومه جديد ولا شو؟ أعتقد هذا أو اسم ضمن النسخة الجديدة من Frequency 971. أعتقد هذا ألبوم اسمه 971. حلو، حيكون موجود يوم السبت 22 أغسطس في كوكاكولا أرينا. تقدرون تحجزون تذاكر من coca-cola-arena.com وتقدرون تفوزون معايا في الساعة الأولى من Extra Vibes بتذكرتين لحضور هذا الحفل. شو نسوي يا كريم؟ You know the drill ladies and gentlemen. مرة سهل معايا أنا أول ساعة ويكند كمان راح أبسطكم أنا. بس ابعت لي آلان ووكر مع أسمائك الثنائية على 404 أو على تطبيقي RN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. آلان ووكر مع أسمائك الثنائية آخر الساعة تطلع من عندي معك تذكرتين. يسعد جوكم على الويكند. وين الطاقة يا جماعة؟ علي علي علي علي.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
2: طيب، قاعدين نسوي تجربة في الاستوديو عندنا يا اخوان، في استوديو العربية 99، تجربة وانتو اللي قاعدين نجرب عليه، انت السبجكت عزيزي المستمع. عندي لك سؤال، تكفى تكفى شارك معاي وجاوب معايا بصراحة، الله يرضى عليكم. المثالية الزايدة ما نبيها، اوكي؟ نبي اول شيء خطر على بالك، اول ما اطرح السؤال تجاوب اول شيء خطر على بالك، وفي اوبشنز على فكرة عشان ما نضيع. السؤال يقول: لو كنت قاعد في جمعة شلة كذا منكم، انت مع صديقاتك، انت مع اصدقائك في الدوام، ايا يكن، وفجأة واحد من ربعكم بدأ يتكلم عن شخص ثاني بطريقة ظالمة، اوكي، انت تعرف انه هذا الكلام اللي هو قاعد يقوله ما هو صح، ايش من الخيارات راح تسوي؟ الخيار الف: توقفه وتقول له لا انت غلطان، مواجهة face to face، face off. خيار رقم ب: تسكت لأنك ما تبي تدخل نفسك في مشاكل. الخيار جيم: تغير الموضوع كله وتحاول تطلع من السالفة بطريقة تكتيكية. إجاباتكم على 404 تطبيق يارن، أيضا عندك الواتساب 04 871 5522. جاوب بصراحة، عارف انه اغلبكم بيقول ها انا بوقف، لا بصراحه صارت، يمكن صارت معك قبل فتره، حاول تسترجع، لانه احيانا يوم نفكر بالسالفه نقول بنسوي كذا، لكن يوم تصير واحنا مش متهيئين نفسيا، صح؟ اولكم انا والله، يعني بعترف، خبروني يا جماعه، لانه ايش راح اعطيكم سالفه مهمه جدا على الموضوع هذا.

حفلات في دبي ما تخلص يا اخوان، وعندنا لكم حفلة تاريخ 4 سبتمبر اكيد ما تتفوت. نتكلم على نجمين نحبهم كثير ونسمع اغانيهم دائما، رامي جمال وائل جسار، يوم 4 سبتمبر في دبي World Trade Center. لا تستنون اي لحظة، احجزوا تذاكركم الان من بلاتينم ليست عشان تجهزون انفسكم لليلة حافلة، ليلة ولا احلى، راح نسمع فيها اغاني زي الله، تلعب بالمشاعر، هذه تلعب بمشاعري انا خصوصا. طبعا هذه الحفله من تنظيم ناي برودكشن وبرعايه العربيه 99.

يسعد لي صباحكم جميعا. كان سؤالنا في الساعة الأولى، إذا صارت لك سالفة يعني واحد انذكر قدامك وانتوا قاعدين بجمعة وكان مظلوم، يعني قال عليه كلام ما هو صح، إيش راح تسوي؟ راح تتدخل وتقول لا أنت غلطان، ولا راح تسكت وما تتدخل أبدا، ولا بتغير الموضوع؟ تعالوا نشوف رسائلكم. مثلا ناتالي يسعد صباحك تقول لا ما بتدخل بالموضوع، ديانا تقول أنا بدافع وما بسكت، هيثم يصبح علي وغير السالفة قال صباح الخير من غير ما يرد على أي شيء، فهو أعتقد أنه أخذ الخيار جيم. طيب تعالوا نتكلم عن السؤال هذا وليش طرحت عليكم، لأنه فعلا فعلا يا جماعة أنا حائر، يعني مش عارف، ما هي يسمونها منطقة رمادية، فهمت كيف؟ ما في صح ما في غلط، كل واحد وشخصيته وإيش ممكن يصير وقتها. وأنا دائما أتكلم يوم أنت تطرح الموضوع على واحد هو فكر فيه فيقوم يتخذ الخيار اللي هو سوبر هيرو ولا أنا الإنسان المثالي، لكن يوم تصير السالفة تعرف الناس على حقيقتها لأنه مش مستعد للموضوع هذا. First reaction قد يكون هو شخصيته أو لا، أو ممكن متردد أو في البيئة اللي هو مرتاح لها، أشياء كثير، عوامل كثير تلعب على هذا الشيء. بس السؤال اللي فعلا أثار اهتمامي أنه اللي اختار الإجابة باء وجيم، هل هو ذكي؟ هل هو حكيم؟ أم بس يخاف من المواجهة؟ هذا الشيء اللي خلاني أتقلب كذا وأنا قاعد أفكر في الموضوع. هل فعلا أنت يوم يصير سالفة وتسكت، هل أنت يعني قاعد تسوي الشيء اللي هو يعتبر حكمة، ولا أنت بس تهربت من الموضوع؟ ترى في ناس شعارهم في الحياة يعني أنا مالي شغل، خلني بعيد عن الموضوع، أنا love everyone, everyone love you، ما أبي أزعل أحد. وهذا الشيء ممكن يكون ممتاز في بعض المواقف لأنه مو مشكلة لازم تدخل فيها، صح؟ بس إيش يصير إذا أنت تعرف أنه هذا الشخص فعلا فعلا مظلوم؟ مثلا تصير مواقف في الدوام، مدير يلوم موظف على غلطة وأنت الوحيد اللي تعرف أن الموظف ما سوى شيء، هل بتتكلم ولا بتقول سوري برو انا تشيك اوت، انا مالي شغل، انا ما احب ادخل نفسي في مواضيع، خصوصا لو المدير العصبي تعرفونه اللي حيقلب عليك، طب انا ايش دخلني، انا جاي اقول لك ما يعطيك مجال، فهمت علي؟ ما يعطيك مجال. فاذا شفت الظلم وسكت، هل تعتبر نفسك محايد ولا سكوتك في هذه اللحظه صار موقف بحد ذاته؟ انا ابي تجاربكم انتوا يا جماعه، ابي اسمع منكم، انا ما حطيت نفسي لسه في اي كاتيجوري، انا قاعد اسمع وأبي أعرف أكثر. فشاركوني على 404 أو على تطبيق RN Play أو على الواتساب 0487155222.

0: طيب يا سلام يا سلام، وصلت رسائلكم يا جماعة، خلونا نقرأ. إيش رأيكم بموضوع اللي إذا صارت مشكلة أو شيء يعني قدامه تكلموا على أحد بالظلم ممكن إنه يتدخل أو لا أو يغير الموضوع؟ نشوف مين معانا. ناتالي أوريدي قالت يسعد صباحك ما متدخل بموضوع. ديانا قالت بدفع وبدافع ما بسكت. نسرين قالت صباحو كريم صراحة ما بسكت وبرد غيبته. ناتالي رجعت وقالت صراحة أحب أريح راسي بس. برهان يقول أنا زمان كنت أدخل بالوقت الحالي فخار يكسر بعضه. طيب ناتالي تقول لو الشخص يهمني أي أنا هنا والله يا برهان. شوف ناتالي ردت لو الشخص يهمني كذا ممكن أتدخل، بس بالشغل لا أبدا، لأنه ممكن بالنهاية هم يتصالحوا وأنا أكون شادة مع طرف وأنا أطلع برا. صح، جمعتوني في خصامكم ليه ما تجمعوني في رضاكم. السكوت خوف يا باشا. محمد كمال هذه نغزة يا محمد. كريم يقول صباحو كريم، إذا الشخص بيهمني عن جد أكيد بدافع عنه لو عن حق طبعا. إذا الشخص ما بيعني لي ومالي في إيدي منه بفضل أغير الموضوع. برضو نفس وجهة النظر أعتقد مع ناتالي. في رقم هنا بدون اسم مع الأسف. صباحو كريم، أنا على حسب اللي بيحكي معي، في ناس لا بدافع ومع ناس ثانية بحب ألتزم الصمت. قاعد يتكرر نفس الإجابة، شايفين يا شباب. نسرين تقول على فكرة المنطقة الرمادية هذه سيئة جدا، وأنا أعتبر الأشخاص الرمادية هذه منافق. الله الله الله تدخلت بقوة نسرين. نسرين لا نقاش، الله يرضى عليك. كيف يعني ما يكون لي رأي، أما أبيض أو أسود؟ نسرين تعرفين أني أنا كنت أفكر زيك كذا زمان، بس إيش يعني مواقف وحاجات تصير تخليني يعني إيش أقول، ما بقول حتى أتفهم، بس أني أحط نفسي في موقف ثاني، فهمت كيف؟ بس أتمنى يعني هذه حاجات نتمناها أنه يكون أبيض أو أسود، بس الحياة مو زي كذا أبدا. طيب الشغل، رانيا تقول الشغل شيء والعلاقة الشخصية شيء، ونقدر بالدبلوماسية نشرح وجهة نظرنا ونسمع من الطرف الثاني، بس في الحالتين مش هاسكوت، خصوصا اني مديرة هدافع عن التيم بتاعي وهسمع كل الاطراف وافهم ليش بينقال كذا. يا سلام يا رانيا، يا سلام، هذا المدير اللي احنا ايش نتمناه كلنا. الظلم ظلمات، وبالنسبة لي اللي يشوف شخص مظلوم ما يرد كأنه شاف واحد بالشارع محتاج مساعدة واهمله. صحيح برهان، كل الناس نفس الشيء، بكرة يتصالحوا بتيجي على راسي. شوفوا يعني هي تصير كذا وكذا، يعني فعلا أنا عشان والله عشان كذا يا جماعة قاعد أسألكم، لأنه على حسب الموقف على حسب اللي يصير. فعلا أحيانا تتكلم طيح على راسك تلقاهم هم متعشين متغدين برا، طيب أنا اللي ضحيت بنفسي، ضحيت لأجل إيش؟ وأحيانا تسكت وبعدين تزعل من نفسك، أنا ليش سكت ولا إيش؟ ها؟ شو بتعملين؟ في لين قالت أنا بس شوف الجاسوسات يا ولد، نداء الجاسوسات، قالت أنا بكمل معاهم السالفة، بحش البني آدم هذاك ليش؟ عشان أخذ كل المعلومات منهم وأروح لفلان وأقول له ترى قالوا عنك تي تي تي تي تي. على فكرة فنانة أنا، لو أحد حشني سوي كذا، you have green light. أمس والله صارت، صح والله أمس صارت، في واحد سألها من تيم بعيد عننا بس بطريقة إيجابية، قال لها شو رأيك في كريم مدريش، قالت كريم والله يعني هالك عليه يعني تعرف يعني أشغلنا والله مدريش فيديوهات. ويوم أنا رديت، أنا كان عندي مشوار، رجعت للمكتب جت لها عندي كريم سمعت صوت البطة يوم تمشي بق بق بق بق بق. كريم فيها هذاك يسأل عنك. فنانة والله، اسمعي ريز من عندي، خلاص أمورك طيبة. طيب يا جماعة، آخر الساعة إن شاء الله راح نعلم من هو الفائز بتذاكر آلان ووكر، ولازلنا نسمع رأيكم في الموضوع على 404 وعلى تطبيق يارن بلاي على الواتساب 0487155522. لو تبون تذاكر آلان ووكر ابعتوا لي آلان ووكر مع أسماءكم الثنائية وراح نعلن الفائز بعد شويات.
1: هل أنت من أصحاب الشركات الصغيرة؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، قدم إقرارك الضريبي مبكرا وتفادى التقديم في اللحظة الأخيرة. إذا كانت إيرادة شركتك تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنك الآن الاستفادة من خيار الإقرار الضريبي المبسط، وذلك عبر منصة إمارات تاكس.
2: ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

0: بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: استعدوا لتحدي ون بولس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر OnePulse.ae. OnePulse. No limits. All in.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:42.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها من شارع الشيخ زايد لما متجهين إلى الشارقة كذلك إلى أبوظبي. الطرق سالكة ولا توجد أي زحمة. تذكر شارع الخيل على ازدحامات متفرقة وخفيفة بالقرب من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبوظبي. شارع الشيخ محمد بن زايد كذلك يوجد حادث مع الأسف. في حادث بالاتجاه إلى أبوظبي بالقرب من منطقة محيصنة ولكن طالع للخط أصفر يا جماعة. يعني أعتقد ازدحامات متفرقة وأخف من المعتاد. ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: جاء الوقت نعرف مين اللي فاز معنا بتذكرتين لحضور آلان ووكر 22 أغسطس في كوكاكولا أرينا. نبي نقول ألف ألف ألف مبروك لي محمد جوارنا. تردد باسمه حمود يا حبيبي حمود رايح انت على آلان ووكر. ألف مبروك فس معنا بيت تذكرتين. الساعة القادمة يا جماعة من يبي يروح على بيت ذا هيت؟ يعني إيفنت المفضل هاندز داون أحلى إيفنت في الصيف ما فيها أي كلام. راح أعطيكم تذكرتين وراح نتكلم على الأشياء والمفاجآت والفنانين اللي راح يكونوا موجودين هناك بإذن الله. كذا بريك صغير نطلع فيه أخبار نشوف شو اللي صاير وبعدين نرجع على بداية الساعة القادمة عشان نشوف تذاكر بيت ذا هيت وأيضا مواضيع حلوة لكم. فلا تروحون بعيد. بريك صغير ونكمل اكسترا فايبس.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resort مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
0: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن، بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجاً وطنياً راسخاً يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: في توجيهات رئيس الدولة، الإمارات تخصص 10 ملايين دولار لإغاثة المتأثرين من زلزال كولومبيا. الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لأدنوك. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب جمهورية كولومبيا الصديقة وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية جسيمة. تأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة في إطار مسؤوليات دولة الإمارات والتزامها بتعزيز جهود الإغاثة الدولية وجهودها الإنسانية في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية ومساعدة المتأثرين جراء مختلف الأزمات الإنسانية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت شركة أدنوك تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت أدنوك على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري، وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممر البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ. وأدت هذه التصريحات إلى صعود أسهم وول ستريت وانخفاض أسعار النفط. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين. وبرر الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة. إلى مصر، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون إثر انفجار اسطوانة هيليوم داخل محل بيع الهدايا في أحد المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة في مصر، ما أدى إلى نشوب حريق وحدوث تلفيات بعدد من واجهات المحل. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق، نافية صحة ما تم تداوله بشأن سقوط مصعد داخل المركز التجاري، مؤكدة أن الحادث نجم عن انفجار اسطوانة الهيليوم. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار ووزير الدفاع الوطني ميشيل منسى والسفير البريطاني لدى لبنان هامش كول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان. وقالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان إن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية وترسيخ الأمن، فضلا عن الحد من العوامل المسببة لعدم الاستقرار في البلاد. أعلن تيدروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من بين أكثر من 28,000 إصابة في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016. وقال تيدروس أن التفشي ينتشر بوتيرة أسرع من جهود احتوائه وتتبع المخالطين، مشيرا إلى أن الاستجابة بدأت متأخرة، إذ أظهرت تحاليل التسلل الجيني أن الفيروس ظهر في فبراير الماضي قبل الإعلان رسميا عن التفشي في 15 مايو. في ختام هذه النشرة، أعلن مكتب المؤسس عن 7 قيم محورية شكلت حياته ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسهمت في ترسيخ أسس دولة الإمارات، ولا تزال تمثل مرجعا وطنيا ومصدر إلهام للأجيال الحالية والمقبلة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حمدان المهيري أخصائي في إدارة الاتصال الاستراتيجي والهوية لدى مكتب المؤسس.
5: يمثل الإعلان عن القيم 7 الأساسية للشيخ زايد طيب الله ثراه خطوة مهمة في صون إرثه وترسيخ المبادئ التي انتهجها في القيادة وبناء الإنسان والمجتمع لتبقى حاضرة وملهمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتشمل هذه 7 الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم، وهي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها ونهضتها على مدى العقود الماضية. لم تكن هذه القيم مجرد مبادئ، بل نهجا عاشه الشيخ زايد وترجمه إلى مواقف وقرارات وإنجازات تركت أثرا راسخا في وطننا ومجتمعنا. واليوم نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على إرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
4: ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

يا صباح الفل، يا صباح الورد على كل من يسمع العربية 99. منورينا في برنامج اكسترا فايبز، معايا انا كريم. ساعتنا الثانية ننطلقها مع بعض، تونا سامعين عمرو دياب. يا اخوان انتوا عارفين اكيد انه عمرو دياب راح يكون موجود معنا 7 نوفمبر في كوكاكولا ارينا. اذا ما حجزت تذكرتك لا تزعل، بعدين تلقون التذاكر على coca-cola-arena.com. يا جماعة راح تكون حفلة مولعة، وأكيد العربية 99 التيم كله راح يكون هناك، فأحجزوا التذاكر، ضبطوا أموركم من بدري. ترى أنا قاعد أحاول، ها يا جماعة حط كم خط تحت أحاول أنه يكون فيه يعني إيش يعني اللي يسمع العربية 99 يستاهل يفوز بتذاكر، صح ولا لا؟ كذا أنا أرميها كذا، شفت البيتش يا أخوان؟ يوم ترمي فكرة لازم ترميها بطريقة كذا اللي تصيد في موية عكرة. على سالفة تصيد في موية عكرة، اتذكرت يمين يمال، الله إنه فنان. في عندنا مستمع يا أخوان أنا سميه يمين يمال، لسه نايم، هو يجينا الساعة 9 دائما. قبل أسبوع كذا تقريبا كان معانا مقابلة مع شو تقولين؟ أي قاعد يتجهز، أي صح. كان معانا مقابلة مع ميوزيوم اوف فيوتشر، متحف المستقبل. فوسط المقابلة أنا قلت لضيفتنا أنه أنا يعني هم قاعدين يجددون المكان، أنا عمري ما قد رحت عليه يا جماعة. يس أم سوري والله يا جماعة أني أقول لكم، بس أنا ما جتني الفرصة أني أزور متحف المستقبل مع كل الإيفنتات اللي تصير، مع كل شيء. ما رحت دائما أشوفه من بعيد وأشوف الصور. فقالت لي أفا عليك، خلاص أنت لازم تجينا، بنضبط لك أحلى في آي بي تور. مين اللي صاد في الموية العكرة؟ يمين يمال، رشيد قال كريم وأنا طيب، بعت لي رسالة، والله يا جماعة بعت رسالة على 4-0، قال والله وأنا ما رحت، شو السالفة يعني أنا بيروح؟ قلت لها أون سبوت أنا ورشيد نروح، قالت تم. فاليوم أنا هو اليوم رايحين إن شاء الله يا جماعة، بعد الشو على طول الساعة 10 راح نكون هناك، وحنصور لكم فيديو ونعيشكم الأجواء. فلذلك الهدف من أني أقول لكم هذه السالفة كلها أنه أنتو نمبر وان بالنسبة لنا، we love you so much. عشان كذا راح أعطيكم تذكرتين في الساعة هذه لحضور بيت The Heat. من الحين ابعت لي بيت The Heat على 4-0-4 أو على تطبيق RN Play أو على الواتساب 04-871-552-22. مروان موسى وحليم راح أعطيكم تفاصيل أكثر إن شاء الله، بس من الآن ابعت عشان تزيد فرصك بأنك تفوز معنا بالتذكرتين.

0: الإيفنت بكرة يا جماعة ما في وقت، حجزت تذاكركم. بيت ذا هيت، مروان موسى وحليم راح يكونون موجودين معنا لايف في بيت ذا هيت في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة رقم 8. نتكلم على إيفنت متكامل يا إخوان. الحفلة تبدأ 9 لكن إحنا هناك من 6، ولازم تكون معانا عزيز المستمع. ليش؟ لأنه الحفل متوزع جزئين، الجزء الأول اللي هي فعاليات ما قبل الحفل، رقم 1 في أكل، في قعدات، في حاجات حلوة. رقم 2 في كريم وتيم العربية 99، يعني جوائز، يعني فاوتشرات قيمتها 500 درهم، يعني ستيكيشنز في فنادق 5 ستارز، يعني نتكلم عن مثلا سمارت واتشز، نتكلم على سماعات آيبودز وهالسواليف، وألعاب حلوة نستمتع فيها مع بعض، كذلك دي جي في النص، ويعني جدول، والله يا جماعة جدول متكامل. أنا حرفيا أتحمس كل ويكند عشان أروح بيت ذا هيت، لأنه من بعد الجدول نطلع ونشوف الفنانين متنوعين كل ويكند، حفل مختلف. هذه المرة ويكند هيب هوب راب، طاقة انفجارية، شباب راح يكونون موجودين، ستايلات مش طبيعية ما شفتها في حياتك، راح تستمتع وراح يكون جدول جميل، فعاليات حلوة. هذه الساعة راح أعطيكم تذكرتين لحضور بيت ذا هيت بكرة إن شاء الله في مركز دبي التجاري العالمي. زي ما قلت لكم تذكرتين لك عزيزي المستمع، بس ابعت لي بيت ذا هيت مع اسمائك الثنائية على 404 أو على تطبيق يا رن بلاي أو على الواتساب 04-871-5522. منتظر رسائلكم. وفي الساعة هذه راح نتكلم على موضوع حساس جدا جدا جدا جدا حساس، خصوصا بالنسبة لي. عرفتوا اللي يوم تصير أي مشكلة بالدوام أو يبي يسوي أي حاجة لازم إنه يتحرك بذكاء بحيث إنه الكاميرات كلها عليه، شفتوني وأنا حل السالفة ولا لا؟ ها؟ شفتوني وأنا قاعد أسوي ولا لا؟ واللي يقهر أكثر يوم المدير بعيد كذا قاعد يصفق له وانت بتجنن، هو ما يسوي شيء، هو حل هذا الشيء بس. يعني أتكلم أكثر في الموضوع، واضح إنه وايد بيرسونال صح؟
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من 14 حتى 16 من أغسطس. استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

شباب. تعرفون انه احيانا الموظف اللي بيحل المشكلة من قبل ما احد يعرف انها صارت، هذا السوبر هيرو اللي ما حد عارف عنه. هو فعلا تصير مشكلة ينتبه لها من بدري، يحلها بهدوء، ما يخليها توصل لإدارة لمشاكل مدري ايش سكرنا اليوم. هذا البني آدم ذكي مسؤول يعرف شغله، بس عنده مشكلة صغيرة جدا، وجوده مو معروف، ما حد يحس فيه. انت معانا بالفريق، لانه ما ياخذ كريدت، ما يفكر. يعني شوف، هو طريقة تفكيره غير، ما يفكر بهذا الشيء، هو يحب ينجز الموضوع، هو جاي يسوي شغله ويمشي.

اقول لك شابوف، انت انسان كويس، انت ممتاز. يعني ممكن انت كنت نوع اول وشفت الحياه كيف خبطت بك، قلت خلاص اتعلم يا حبيبي، مو على نياتك تقعد. خبروني شو رايكم، انتم النوع الاول ولا الثاني؟ على 404 تطبيق يا رن معكم، كذلك الواتساب 04 871 5522. ولد ولد ولد ولد ويكند يا جماعه، علي علي علي الصوت يلا.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. ختام استثنائي لصيف استثنائي، ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

0: بإجماع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو deepthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول، نشوفكم هناك.
3: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس، أول إن.
4: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:34 دقيقة.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: ضربنا على الوتر الحساس يا جماعة، صارت توصلني فويس نوتات مو مسجات. بس نقول صباح الخير لأنور سليمان. أنور شو تقول؟
1: والله يا كريم كأنكم قاعدين تتكلمون عني.
0: يس
1: صباح الخير أول شيء.
0: صباح الورد. اللي ما يعرفش السالفة، قاعدين نتكلم عن الموظف اللي يحل المشاكل قدام المدير، والموظف اللي يحل المشاكل بس

0: حد يقدره، فنشوف أنور أي نوع منهم.
1: سيد أنا هذا الشخص المقصود في كل شيء.
0: يا سلام،
1: أنت ذكرته. حلال المشاكل، اللي ضارب مع الجميع عشان الشركة تكون أمورها تمام.
0: قدروك؟
1: Did anyone recognize؟
0: ها؟
1: Absolutely no.
0: Oh,
1: ما حد شايف إن شغلين تشتغله. فشو صرت أسوي؟ وبالتالي كل شيء يتغير.
0: مشكلة.
1: الآن أنا موظف عادي لا يفعل المستحيل من أجل الشركة.
0: ما أحب أسمع زي كذا أنور.
1: أنت مش ابن الشركة، الشركة ما بتخلفش. Thank you so much.
0: سعد لي صباحك أنور. والله ما أحب أسمع زي كذا يا جماعة، خصوصا إذا واحد مجتهد. يعني حرام، يعني اسمع، لأنه في يوم من الأيام لعله وعسى أنت تكون بعدين ماسك شيء، فاهم علي؟ لا تسمح لبيئة عمل أو الناس ما تقدر أو شيء، إنه حاول تكون سياسي أكثر. يا سلام، البوس حقنا وصل. سارة، أعتقد سارة هي HR ولا لا، هي شيء سايكولوجيكال بس كأنها مديرة أو شيء زي كذا هناك. يسعد لي صباحك سارة. شو
2: صباح الخير كريم، شو أخبارك؟
0: يا هلا والله
2: كريم. هلا أنت من بعد الأجازة مركز مع الموظفين؟
0: جد؟ أنا صح، دقيقة، الأسبوع هذا أنا ماسك الموظفين صح؟ والله عجبتني السالفة يا جماعة، وانتم متفاعلين عاد، شو أسوي لكم؟
2: تكون بدك تقلب على HR يا كريم.
0: لا أعوذ بالله، أعوذ بالله.
2: اوعى يا كريم اوعى. صباح الخير.
0: صباح الخير. هلا والله.
2: هلا شوف، ما فينيش أقول لك أنا من النوع الأول ولا من النوع الثاني، لأنه البوزيشن لما تكون مسؤول أو إداري فمضطر إنك تحل المشاكل، سواء حليتها أمام الجميع أو حليتها بالخطأ، لأنه بالأخير كل واحد يكتب على رأسه. فنحلها ونخليها على الله.
0: الله، أنت كلامك هذا يخليني أفكر بغنية واحدة بس. ابعد عن الشر

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي، خلونا نشوف شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي، كذلك إلى الشارقة الطرق سالكة والأمور طيبة. شارع الخيل كذلك لا توجد عليه زحمة تذكر. شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا خلنا نقول من منطقة محيصنة القادمين إلى بالاتجاه إلى أبوظبي راح تواجهون ازدحامات هناك، ومع الأسف في حادث هناك كذلك، نتمنى السلامة للجميع. غير كذا الطرق سالكة، عد ويكند يا جماعة، عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع ودرب السلامة لكم جميعا.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: وصلنا للحظة المنتظرة، مين راح يجي معايا إن شاء الله بكرة على بيت ذا هيت؟ مين اللي فاز معنا بتذكرتين لحضور مروان موسى وحليم؟ ليه بنقول ألف مبروك لنانسي إسماعيل. نانسي إسماعيل لو تسمعيني، ألف مبروك، فزتي معايا بتذكرتين لحضور بيت ذا هيت. نانسي الله يرضى عليك، الساعة 6 تكوني هناك، صدقيني. ليش؟ لأنه راح نلعب أنا وإنتي في البوث الخاص بالعربية 99 اللي موجود داخل بيت ذا هيت في منطقة الطعام والدي جي وهالحاجات. مجهز لكم ألعاب مرة حلوة. الأولوية دائما لمستمعين العربية 99. اللي ما فاز معانا خلال الأسبوع كله هذا بتذاكر، كنا قاعدين نوزع تذاكر لبيت ذا هيت، احجز تذاكر، تعال جيب الأهل، انبسط معنا، صدقني راح تغير أجواء، وأكيد راح تطلع وانت فايز بغرض ولا غرضين. نتكلم على ستيكيشنز، نتكلم على فوتشرات قيمتها 500 درهم، نتكلم على سمارت واتش، على ايربودز، حاجات كثيرة ومتعة ما تخلص لكل الجمهور الحاضر. كذا نكون وصلنا لنهاية الساعة الثانية من Extra Vibes. الساعة الجاية راح أعطيكم gift card أو بطاقة مسبقة الشحن من عالم مدهش قيمتها 500 درهم. نعم إنها المسابقة المفضلة خصوصا للعائلات. خليكم معاي بريك صغير إن شاء الله وراح أرجع أكمل معاكم Extra Vibes.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس نو ليميتس أول إن.
2: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجل الآن عبر dpc.org.ae. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صوت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها ونهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نصبت بلدية الرضبي حملة توعوية ورقابية على صلاة العاب الأطفال بالتسلية في إمارة الرضبي. الحملة تهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب جمهورية كولومبيا الصديقة وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية جسيمة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات، وشددت وزارة الخارجية على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ. وأدت هذه التصريحات إلى صعود أسهم وول ستريت وانخفاض أسعار النفط. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون إثر انفجار اسطوانة هيليوم داخل محل لبيع الهدايا في أحد المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة في مصر، ما أدى إلى نشوب حريق وحدوث تلفيات بعدد من واجهات المحل، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن تيدروس أدهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من بين أكثر من 28,000 إصابة في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016. أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا أمس وفاة نحو 12,500 شخص جراء موجات الحر التي ضربت البلاد خلال العام الجاري. وأوضح المعهد في تقرير حديث أن الفترة من 6 أبريل إلى 2 أغسطس شهدت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحر مقارنة بالسنوات الماضية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الانصاري للصرافة. اكسترا فايبس.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك، خليني احبك رح احبك حب.

يسعد لي صباحكم مستمعين العربية 99، يا مرحبا فيكم في اكسترا فايبس في ساعته الثالثة. معايا انا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99، جاهزين للمسابقة الحلوة اللي كلنا نستمتع فيها. مسابقتنا في الساعة الأخيرة هي عالم مدهش، راح أعطيكم بطاقة مسبقة الشحن قيمتها 500 درهم عشان تحضرون عالم مدهش. طيب عالم مدهش بدوا من 3 يوليو مستمرين إلى 23 أغسطس، يعني أعتقد لين الويكند الجاي. متى 23 أغسطس؟ لين الأحد القادم. حلو، عندنا وقت، عندنا أسبوع وشوي بعد. عندهم مناطق ترفيهية متعددة يستمتعون فيها الأطفال والكبار والعائلة عموما، بدءا من منطقة الألعاب والنطاطة الملونة لين الألعاب الكرنفال، تحديات مهارات، عندهم عروض مسرحية، عندهم ورش عمل متنوعة، وأحلى شيء راح نقابل مدهش ودانا ونتصور معهم. بعد هذا اللعب وهذا المرح لازم ناكل في منطقة مطاعم فيها مأكولات عالمية، ميلك شيك، شوكولات، حلويات، أشياء كذا، سكر، نحتاج سكر. سوق مدهش أيضا اللي يضم مجموعة من المنتجات والهدايا والتذكارية اللي نقدر ناخذها معنا للبيت، ففعليا هذا هو الوجهة العائلية المثالية لكل من يسمعنا. راح نعطيكم البطاقة مسبقة الشحن قيمتها 500 درهم، بس ابعثوا لي مدهش على 404 أو على تطبيق RN Play أو على الواتساب 0487155 22. يا جماعة أنا كأنه صوتي ديستراكتد صح؟ والله لأنه في شيء بيدي شايل كل حسي. تبون تعرفون إيش هذا هو الشيء؟ أخشوا على ستوريات العربية 99، ورب يمكن من أول ما جابتها لي لين في الاستوديو مش قادر أشيلها من يدي. اللي عنده أي سترس في الحياة راح أكلمكم على الغرض هذا، بس مبدئيا ابعتوا لي مدهش عشان نبدأ المسابقة الجميلة. راح أتصل عليكم، واللي جاوب على 3 أسئلة صح أو سؤالين، حتى سؤالين من 3 راح يفوز معانا بهذه الفاوتشر بقيمة 500 درهم. رهيب هذا الشيء اللي في يدي، راح أكلمكم عليه أكثر بعد شوي.

بعد 25 عاما قد يظن البعض أن الحكاية اكتملت، لكنها في الحقيقة بدأت فصل جديد، لأن جائزة الإعلام العربي ما كانت يوم مجرد جائزة، بل رحلة مستمرة لدعم الإبداع وصناعة القدوات وتشجيع كل صوت يحمل رسالة تستحق أن تصل.

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: مع مفاجآت صيف دبي قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي ووركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بلس، نو ليميتس، أول إن.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: طيب يا جماعة احنا مكملين معكم في مسابقة مدهش، راح نعطيكم بطاقة مسبقة الشحن قيمتها 500 درهم، بس ابعثوا لنا مدهش على 404 او على تطبيق RN Play او على الواتساب 0487155222. انا يوم تكلمت اول كذا كان شكلي شوية ديستراكتد، صح؟ بقول لكم ليش، لانه لين عطتني شيء بايدي من اول البرنامج من الساعة 7 ما فكيته، قاعد افعص افعص افعص فيه كذا، طلعت كل طاقتي السلبية فيه. ايش هذا؟
1: اوكي هلا كتير داري الشيء اسمه سكوشيز،
0: سكوتشي
1: او الفيدجت،
0: سكوشي اي
1: اوكي
0: اي.
1: كل طفل يعني اكيد من اللي عم بيسمعونا هلا الاهالي انه ما خلص من الصبح انا عطيته اياه هو عم بيمعتي معتي معتي معتي اوكي. كل الاهالي سمعوا اطفالهم عم بيقولوا لهم ماما بدي سكوشيز، ماما بدي نيدو.
0: ايه
1: مو نيدو الحليب، هي نيدو هذا المكعب يلي انت معك الكيوب.
0: يس
1: اوكي. زمان درشي زمان درشي اللي هو سلايم.
0: اي صح
1: بس اي احلى سلايم
0: ميسي.
1: ولا
0: السلايم exactly. السلايم كذا فيبو سوائل يعني سائل كذا، لا هذا ناشف.
1: ايه لك ليش؟
0: والشيء المجنون انه هو مكعب يا اخوان، تمام؟ هو زي المكعب كذا مربع كذا، انا قد ما افعص فيه لي كم ساعة يرجع مكعب. بجنن، شلون؟ تكنولوجيا والله والله تكنولوجيا. تفضلي.
1: هذا جواته سلايم.
0: ايه
1: يعني هو نفس ملمس السلايم، بس الفرق انه هو حاطينه بي مكعب، وفي اشكال تانية، في جيلي فيش انديل بحر.
0: يس قاعده تورينا الاشكال
1: من حواليه، في طابه مثل مثلا البيضه،
0: سبونج بوب،
1: وفي سبونج بوب في كتير. ويلي بيصدمك بالموضوع انه الاطفال من كتر ما صار عندهم هوس بالموضوع صاروا ياخذوهم معهم على المدرسه ويعملوا شيء اسمه فيدجت تريدينج او سكوشيز تريدينج،
0: وصار بزنس.
1: ايه هذا بلش بامريكا مو هون، بيروحوا على محل نسيت شو اسم البنت، بتحط مثل لوحة فيها علامة X وزائد وصح. أوكي فهي العلامة موجودة عند الطرفين، فالولد بيوقف بيحط هو شو بده، مثلا شو بده يتاجر، والصاحبة المحل بتحط شو بتعطي. فهو مثلا لو عجبه بيحط انه أوكي، بيعمل على الأوكي. لو ما عجبه
0: مزاد، هذا صاير في المدرسة.
1: أيوة لو ما عجبه
0: في الابتدائي
1: بيحط X. أيوة. لو مثلا بده يا بس حاسس انه مو بنفس قيمة الشيء اللي عم بيعطيه يا بحط بلس، فهي بتحط شيء بلس. فهمت كيف؟ فأصلا لحالة لما تشوف الفيديو، انا هدول الفيديوهات بسهر عليهم بالليل.
0: انا يعني ما عندك بالله بعتيلي الان ابغى اشوفها الان يا جماعة. طلع في شو يسمونه بورصة والله في الموضوع هذا. اي
1: فمشان هيك كتير انتشرت، فلما انتشرت على بهذا المحل، فهذا هو المحل الوحيد يلي بيعمل يلي بلش هذا الشيء
0: نفس هذا اللي اسمه كذا.
1: ايه صاروا في اطفال يعني زعلانين وبدهم يروحوا لعنده، بس اهاليهم طبعا ما بيقدروا ياخذون. قام شو صاروا الاهالي يعملوا؟
0: شو
1: يطبعوا هي الورقه ويعملوها بالبيت مع اولادهم. فانا اوقات بس شوف الفيديوهات يا الله يعني كتير هيك حساسين. فهمت كيف؟ خاصه لما في قلت لك هي غالي، انا اللي جايبتها مو اصليه.
0: ايه فصاروا الاصليه ملمسها احلى كمان،
1: كتير احلى.
0: كم سعرها الاصليه؟
1: الاصليه في من 100 ل 200.
0: اوكي نوت باد صراحه. ايه. يعني مش ذاك المبلغ. ايه. اللي مجنون.
1: بس هاي مثلا قد ايه؟
0: هذه كم؟
1: 30.
0: بخستي ب 60 درهم يعني، مدري 70 درهم.
1: لا لا انا ما لقيت لي ب 100 على
0: يعني
1: خلاص اليوم بشتري ال 100 وبعد.
0: طيب خلينا علي ب 70 درهم لي. اي عادي بخلي معني جيبك هذا يعني. اي
1: ايه فشو كنت عم بقول لك؟
0: انه يعملون الورق الاهالي ويسوون تريدينج مع عيالهم في البيت.
1: ايه شايف الصراحه هذا الشيء يعني في له فوائد على صغر، انه انت بتتعود كيف
0: التاجر. لا انا اول ما اعطيتيني اياها قلت اوكي هذا شيء بس قاعد افعصه، طلع وراه تجاره وبورصه وسيستم معين عشان تتبادلون هذه الاغراض. فانا قلت لها لا مستحيل، كيف ابي اشوف هذا الموضوع؟ هل هذا الموجود الموضوع هذا موجود في بيتكم يا جماعه؟ هل العيال عندكم شو اسمه هذا الكيوب؟
1: نيدو.
0: هل عندهم نيدو وقاعدين يتاجرون في اعضاء نيدو؟
1: اعضاء. شو رايك انت تشتري
0: نيدو الحليب بس
1: تريدينج؟
0: والله شكلي بدخل فيها
1: يعني، اشتري وانا بنعمل تريدينج انا وانت.
0: جيبي لنا الورقه هاي خلينا نلعب عليها
1: وصير بلس.
0: ايوه بلس ولا والله شيء جامد والله يا جماعه. شيء
1: مستمعين، حدا من المستمعين يجيب لو ابنه عنده.
0: ايه
1: جيبوا ابنكم نعمل هون تريدينج.
0: والله من جد يا جماعة في أحد يسمعني عيالهم له في الموضوع هذا حق نيدو وسكوشي؟ ها أوكي أوكي أوكي. أنا قاعد أشوف الحين اللي هو التريدينج اللي يصير بين الأطفال وكمية العاب.
1: كمية كبيرة.
0: يو ذيس إز نايس.
1: لا والمشكلة بس تفوتوا فيه إنه خلص أنا لما جبته وحطيته بالصالون رحت نمت, فقت الصبح لقيته ماما وبابا وإخواتي كله قاعد عم بيلعبوا فيه.
0: والله جدول. ذكروني بمنابولي على أيامنا إحنا. أيامنا كان البزنس عندنا منابولي.
1: كثير كثير هيك.
0: Very nice. طيب يا جماعة مكملين معكم في مسابقة مدهش. ابعت لي مدهش على 404 أو على تطبيق ARN Play على الواتساب 0487155522. عندي لكم ثلاثة أسئلة تجاوبوا على اثنين صح تفوزون معنا ببطاقة مسبقة الشحن من عالم مدهش قيمتها 500 درهم.

0: فاتورة قيمتها 500 درهم ممكن أنها تكون السبب في فوزك ببيت الأحلام في دبي. نتكلم على حملة رائعة صايرة في دبي فاستيفال سيتي مول يا جماعة. يوم الأحد أنا وهبة راح نكون موجودين هناك من الساعة 5 لين 7 مساء عشان نعلن عن الفائز المحظوظ ببيت الأحلام في دبي. إذا حابين أنكم تشاركون في هذه الحملة روحوا على Win Your Home in Dubai, شوفوا شو المتاجر اللي هي مشاركة وروحوا هناك وصرفوا 500 درهم. كل ما تزيدون 500 كل ما تزيد فرص ربحكم ببيت الأحلام. يوم الأحد أنا وهبة راح نعلن عن الفائز, وغير كذا راح نلعب معاكم ونوزع فاوتشرات قيمتها 500 درهم. نفس الفاوتشر إذا أخذته ورحت صرفته في المول في هذيك اللحظة ورفعت الفاتورة على في المتجر الصحيح وعلى الكود الصحيح راح تدخل في السحب على الفوز أيضا ببيوت أخرى وكذلك في الجراند برايز اللي هي غرفتين وصالة. يوم الأحد ما عندك عذر عزيزي المستمع, إذا أنت فاضي جيب الأهل وتعال رقم واحد تشوفنا ونستمتع مع بعض ونرحب بهبة بعد الإجازة الطويلة الزيادة على اللزوم. رقم اثنين أنك تلعب معنا وتشارك وتفوز بإذن الله. دائما في أولوية قصوى لمستمعين العربية 99 خصوصا مستمعين Extra Vibes. فجدولكم يوم الأحد هذا 5 لين 7 في دبي فاستيفال سيتي مول, نشوفكم هناك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا, بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر, تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد, تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير, واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: ألو, ألف مبروك, فزت معنا.
3: كيف؟ فزت معكم بشو؟
2: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمية درهم؟
3: إيه صحيح.
2: أجل أبشرك, أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من Extra Vibes بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فاستيفال سيتي مول عشان نعلن رسميا عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب تحديات وجوائز, وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فاستيفال سيتي مول, نشوفكم هناك.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لتسعة و34 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك, الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم, تطبق الشروط والأحكام.

0: طيب يا جماعة، متفقين على عالم مدهش؟ أعطيكم إن شاء الله بطاقة مسبقة الشحن قيمتها 500 درهم، ولكن لازم تلعبون معي وتجاوبون على 3 أسئلة صح. يا ترى مين معانا على الخط؟
1: هلو
0: صباح الخير.
1: صباح النور،
0: شو أخبارك؟
1: بخير الحمد لله.
0: الاسم الكريم؟
1: أنا مريم.
0: مروة؟
1: مريم.
0: مروة؟ أنا قاعد أسمع صح؟ مريم.
1: مريم
0: أهلا وسهلا مريم، صبحت الله بالخير. مريم جاهزة أنك تفوزين معانا مع عالم مدهش؟
1: إن شاء الله.
0: يا سلام،
1: يلا بينا. أنا بنوتي بتحب مدهش جدا، هي عندها 8 سنين.
0: طيب ممتاز، هذه المرة ما حتكون الأسئلة لبنوتك، هذه المرة لك. أوكي؟
1: أوكي.
0: في خيارات وأنا أبيك تفوزين يا مريم. طيب أول سؤال يقول: عالم مدهش جزء من أي موسم صيفي شهير في دبي؟
1: موسم
0: هل هي حب صيف دبي، أم هل هي غرائب صيف دبي، أم هي مفاجآت صيف دبي؟
1: مفاجآت صيف دبي.
0: جميل جدا. السؤال اللي بعده يقول: ما هو اسم الشخصية الرئيسية المرتبطة بعالم مدهش؟
1: في خيارات؟
0: هذا سهل مرة، يعني مش عارف كيف زحلق السؤال هذا لهنا للأدوت سيلين، بس من دون خيارات. ها،
1: بدون خيارات.
0: نعم،
1: هي بنوتي هي اللي حافظة كل حاجة عن عالم مدهش.
0: هو الشخصية الصفرة هذه اللي كلنا نحبها.
1: مدهش.
0: أيوه. طيب اسمع عالم اي، كان يبي لها بس شويه تركيز يا مريم، شفتي؟ الف مبروك، فزتي معنا ببطاقه مسبقه الشحن من عالم مدهش. شيل البنوته الصغيره، شو اسمها؟
1: الله يبارك فيك. ناتالي.
0: صباح الخير يا ناتالي، الف مبروك، حتروح انت وماما لعالم مدهش.
1: شكرا.
0: اهلا وسهلا. نورتينا يا مرحبا.
1: ثانك يو فور يور كول. مع السلامه.

يسعد لي صباحكم جميعا. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم. هابي ويكند لكل من يسمعنا. عطلة نهاية اسبوع ولا احلى. اذا حتقضوها معانا حتكون 10 على 10. يوم السبت بيت ذا هيت, يوم الاحد ان شاء الله راح نكون انا وهبة موجودين في دبي فيستيفال سيتي مول من 5 لين 7. زي ما خبرتكم راح نلعب ونعطيكم فوجرات ونربح محظوظ ببيت الاحلام. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم. نشوفكم على خير. تيك كير, مع السلامة.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم. هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها نهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نسبت بلدية بضبي حملة توعوية ورقابية على صلاة العاب الأطفال والتسلية في إمارة بضبي. الحملة تهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وشددت وزارة الخارجية على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية. قالت شركة بريطانية يوم أمس إنه تم التعاقد معها لإنقاذ ناقلة نفط روسية من أسطول الظل جنحت قبالة سواحل عمان، ووقف تسرب نفطي يهدد الحياة البرية مع وصوله إلى ساحل البلاد في عقاب انتشاره في الأسابيع الأخيرة. ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو، و51 استهدفت مقاطعة لينينغراد شمال غرب البلاد. دخلت طائرة مسيرة المجال الجوي للاتفيا وأسقطتها طائرات مقاتلة من دولة شريكة في حلف شمال الأطلسي الناتو حسب ما أعلن الجيش اللاتفي اليوم. أعلن السفير الأمريكي لدى اليابان جورج غلاس اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة اليابانية على الجزر الأربع المتنازع عليها في جنوب أرخبيل الكوريل. تسببت الأمطار القياسية في تقطع السبل بآلاف المسافرين في مطار ناريتا بطوكيو اليوم بعدما أدت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة المحيطة إلى تعطيل حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل وأودت بحياة 4 أشخاص على الأقل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للبط باعتبارهم اخواتي،
3: كيفي كده كيفي ولا اقوله همشي،
0: هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة ابو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليلة زي دي الراعي الاعلامي ليها العربية 99.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي.

0: اللي بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو eatthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.
0: العربية 99، الموسيقى أولا.
3: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

ليلة تجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bbhdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم مرسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها ونهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نصبت بلدية أبوظبي حملة توعوية ورقابية على ثلاث ألعاب الأطفال للتسلية في إمارة أبوظبي. الحملة تهدف لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث خلال زيارة إلى بنما أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد مهربي المخدرات في أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار توسيع نطاق حملة الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يشتبه في استخدامها للتهريب في المياه الدولية. قالت شركة بريطانية يوم أمس أنه تم التعاقد معها لإنقاذ ناقلة نفط روسية من أسطول الظل جنحت قبالة سواحل عمان ووقف تسرب نفطي يهدد الحياة البرية مع وصوله إلى ساحل البلاد في عقب انتشاره في الأسابيع الأخيرة. أمرت السلطات الألمانية بإجلاء سكان قرية في غرب ألمانيا اليوم بعدما امتد حريق غابات باتجاه المنطقة ما عرض نحو 1800 من سكانها للخطر. قال مسؤولون اليوم إن نفقا تحت الإنشاء في مشروع للطاقة الكهرومائية في ولاية أوتاراخاند الجبلية شمال الهند انهار الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 7 عمال على الأقل، وتم إطلاق عملية إنقاذ بعد تدفق مفاجئ للمياه والحطام إلى النفق. تسببت الأمطار القياسية في تقطع السبل بآلاف المسافرين في مطار ناريتا بطوكيو اليوم بعدما أدت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة المحيطة إلى تعطيل حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل وأودت بحياة 4 أشخاص على الأقل. أعلن تيدروس أدهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من بين أكثر من 28,000 إصابة في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

سيري شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

ولم. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر OnePulse.ae. OnePulse. No limits. All in.

0: باقي يومين لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: لا

شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

أعظم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: انرجي اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
1: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من 14 حتى 16 من أغسطس. استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني revolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: استعدوا لتحدي One Pulse في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.
3: عربي.

0: صمت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها نهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نصبت بلدية الضبابي حملة توعوية ورقابية على صلاة العاب الأطفال والتسلية في إمارة الضبابي. الحملة تهدف لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في اعتداء يمثل تهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية. تلقت الولايات المتحدة عدة تحذيرات من إسرائيل على مدار عام حتى الآن تفيد بأن إيران تعتزم اغتيال الرئيس دونالد ترامب بما في ذلك قبل اللجوء للحيلة السرية المتعلقة بطائرة الرئاسة Air Force One خلال زيارته لتركيا، وهي تحذيرات قال مسؤول أمريكي حالي ومسؤولان سابقان إن مسؤولي المخابرات الأمريكية لم يتمكنوا من التحقق منها بشكل مستقل. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث خلال زيارة إلى بنما أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد مهربي المخدرات في أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار توسيع نطاق حملة الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يشتبه في استخدامها للتهريب في المياه الدولية. أعلن السفير الأمريكي في اليابان اليوم أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع موسكو. ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو و51 استهدفت مقاطعة لينينغراد شمال غرب البلاد. قال مسؤولون اليوم إن نفقاً تحت الإنشاء في مشروع للطاقة الكهرومائية في ولاية أوتراخاند الجبلية شمال الهند انهار الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 7 عمال على الأقل، وتم إطلاق عملية إنقاذ بعد تدفق مفاجئ للمياه والحطام إلى النفق. أمرت السلطات الألمانية بإجلاء سكان قرية في غرب ألمانيا اليوم بعدما امتد حريق غابات باتجاه المنطقة معرض نحو 1800 من سكانها للخطر. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي شاشات القنوات الفضائية بدبي والإذاعات، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في نقل حي ومباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم من جامع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه في منطقة زعبيل بدبي. سوف تكون الخطبة اليوم بعنوان شبابنا همم وقيم، وسيكون الخطيب فضيلة الشيخ عبد الله سيف بوكدرة الفلاسي، أما المؤذن والخطيب الاحتياط فضيلة الشيخ عارف أنس الشحي. الشباب قوة في البدن وسمو في الروح وعلو في الطموح وريادة في العطاء والإنجاز، تبلغ كمالها وتؤتي ثمارها حين يقودها الإيمان وتهديها القيم وتوجهها الحكمة. إذن ننتظر خطيب الجمعة لهذا اليوم فضيلة الشيخ عبد الله سيف بوكدرة الفلاسي، وخطبة الجمعة بعنوان شبابنا همم وقيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله الذي جعل الشباب مرحلة قوة وعطاء، وأودع فيهم العزم وطاقات البناء. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن مرحلة عظيمة من مراحل حياتنا أودع الله فيها كمال القوة وعلو الهمة، فوصفها بقوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. أجل، إنها مرحلة الشباب، إنها مرحلة الشباب، فالشباب قوة في البدن وسمو في الروح وعلو في الطموح وريادة في العطاء والإنجاز، تبلغ كمالها وتؤتي ثمارها حين يقودها الإيمان وتهديها القيم وتوجهها الحكمة. وقد عرض القرآن الكريم نماذج مضيئة لشباب جمعوا بين الهمة العالية والقيم السامية والقوة الإيمانية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله الله يا شبابنا في إيمانكم بربكم، إنه سبيل سعادتكم. ألم تبلغكم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استقام على طاعة ربه منكم، إذ قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. والله الله يا شبابنا في والديكم، بروهم وأحسنوا إليهم، فإنهم يرون فيكم ثمرة تربيتهم وموضع أملهم، ويرجون أن تكونوا لهم عونا وسندا ومصدر فخر واعتزاز. واحرصوا على صحة أبدانكم، واعرفوا قيمة أوقاتكم. اسمعوا بماذا وصى نبينا صلى الله عليه وسلم شابا مثلكم، إذ قال له: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. فيا أيها الشباب، سلوا أنفسكم ماذا تصنعون بأوقاتكم، وما هدفكم في مسيرة حياتكم، وما الذي تقدمونه لوطنكم. ألا لا تجعلوا أيامكم تمر بلا إنجاز، فمن تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو بالخسران مقرون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. فليكن لكم في كل يوم كتاب تقرؤونه، ومهارة تكتسبونها، تعلموا قبل أن تتكلموا، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتثبتوا قبل أن تنشروا، لقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واسألوا أهل الاختصاص قبل أن تقدموا أو تحجموا، فإن ربكم عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعملوا على أن تكون المروءة والشهامة عنوان أخلاقكم، والعفة رائدة خلواتكم، والتروي ميزان أحكامكم، والحكمة ضابط عقولكم. ومن يؤت الحكمة
فقد أوتي خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الشباب أنتم الأمل، وعليكم بناء وطنكم المعول. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشباب فاستشارهم، يبتغي حدة عقولهم: فاحرصوا على خدمة وطنكم مستفيدين من خبرة كباركم، متمثلين قول القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه: يا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهود، واستلهموا من إرثه قيمكم، خذوا من حكمته حسن النظر واستشراف المستقبل، ومن عنايته بالإنسان بناء القدرات وتنمية الطاقات، ومن عزيمته المثابرة والإصرار على الإنجاز، ومن احترامه للإنسان ترسيخ التسامح والتعايش، ومن حرصه على الاتحاد قوة التكاتف والعمل المشترك، ومن رؤيته للاستدامة المحافظة على النعم والموارد، ومن كرمه حب العطاء والبذل ونفع الآخرين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ شبابنا وزينهم بالإيمان والتقوى والعلم والحكمة. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا استقيموا سووا صفوفكم ولا تختلفوا أقيموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. سبحان الله.

حسنت مستقرا ومقاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارهم إخواتي كيف كده؟ كيف يلي؟ ولا أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99، معكم أنا ياسمين، رح كون معكم أكيد بحلقة جديدة مع نهاية الويك إند. بس بكرة رح نكون أكيد كلنا مع بعض مع بيت ذهيت لحتى نستمتع كلنا بحفل جدا مميز. بس قبل ما نحكي قبل هيك عن الحفلات والمناسبات، يعني العطلة الصيفية على وشك الانتهاء، وشو قربت؟ دخول المدارس. يعني أنا حاسة هيك الضربات عم يجوا تقال ورا بعضهم، مدارس، أقساط، دفع للمدارس، أجارات منازل، كله ورا بعض، ثلاجات، برادات، غسالات. خبروني، هل أول شيء دفعتوا رسوم المدرسة؟ يعني كأول قصة للمدرسة دفعتوا الرسوم؟ وقديه حاطين ميزانية، متخيلين ميزانية حتكون بتكلف لحتى تجهيزات العودة إلى المدارس لأطفالكم؟ ما بين مثلاً 500 لألف درهم، أو 1000 لألف وخمسمية، أو أكيد فوق الـ 1500 درهم. خبروني هيك، خلينا نشوف شو محضرين ميزانية للعودة للمدارس لحتى يشتروا الأطفال مثل ما بيقولوا اللوازم المدرسية، الدفاتر، الأقلام، الألوان، هالأشياء، الشنات، كل شيء مع الشوز، كل شيء يعني عم نحكي. خبروني هل جهزتوا، ولا أنتم من الناس اللي قبل بيوم من المدرسة بيكونوا المحلات عم تسكر وأنتم عم ترقدوا ما لحقنا وما اشترينا، ولا لا أنتم بتشتروا مثلا قبل بشهرين مجهزين أموركم مزبطين أموركم؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

ميزانية العودة للمدارس، يعني أظن هلأ الكل هيك رابط راسه ومجهز حاله لميزانية. ممكن يكون في لسه عندهم أقساط للمدارس، القسط الأول للمدرسة مع ميزانية العودة للمدارس، من الشنات للملابس للشوز لكل شيء، يعني ممكن يكون عم بيجهزوا. وغير اللي عنده أكثر من ولد الله يحميهم، ولد أو ولدين أو ثلاثة، بيكون عندهم ميزانية فعلا كبيرة لحتى يجهزوا للعودة للمدارس. أكيد ما بننسى دائما في عروضات، وهيك دائما بنقول ركزوا على العروض، اشتروا عبكير، لحقوا أموركم كرمال تستمتعوا أكيد بأحلى العروضات اللي موجودة بدبي. خبروني شو الميزانية اللي مجهزينها لحتى تجهزوا أولادكم للعودة للمدرسة. هل هي مثلا بحدود 500 للألف، أو 1000 لـ1500، أو 1500 وما فوق؟ هلأ إذا كان 1500 وما فوق بحس هون في مشكلة، في شي غلط. فبالتوفيق لكل الطلاب وبالتوفيق لكل الأهالي، وإن شاء الله هيك يا رب هيك عودة سنة دراسية هيك جديدة تكون هيك بالتوفيق لكل الطلاب. خبرونا على 404 أو على ARM Play كيف تجهيزات العودة للمدارس.

0: باقي يومين لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من إيد دهيدي أكس بي الموسم الخامس.

كلية بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع العودة للمدارس، تجهيزات العودة للمدارس. أكيد كتار من الأهل هلأ بيكونوا يعني أكلين هم شوي موضوع البادجت وتجهيزات المدارس. هلأ في ناس لأ بيكونوا مرتبين الأمور من قبل كذا شهر وجهزوا الأغراض وخلصوا أمورهم على خير، لأن ما تنسوا كمان في قصات ممكن أول قصت من المدرسة، فبيكون في تجهيزات كتير خصوصي اللي عندهم أكتر من ولد، بحس هيك بيكونوا عم بيجهزوا أكتر. بس في بعض الناس لأ بيتركوا كل شيء لآخر لحظة، هيك لقبل بيوم قبل ما يسكر المول بخمس دقايق بتذكروا إنه لازم يجهزوا الطفل للمدرسة قبل العودة للمدارس. انتو من اي نوع يلي بتجهزوا عبكير ولا بتتأخروا؟ وشو بتحسوا البادجت اللي حاطينها للعودة للمدارس، بين 500 للألف او 1000 للألف وخمسمية او فوق الألف وخمسمية؟ رح يشاركنا بالموضوع شخص،
1: خلونا
0: احد المستمعين حب يشارك بالموضوع، خلونا نشوف رأيه بالموضوع. الو
1: الو
0: الو، مساء الخير.
2: مساء النور.
0: يا هلا ليس.
2: ايوه
0: كيفك؟ معك ياسمين من اذاعه العربيه 99.
2: يا ياسمين، انتوا وين الانرجي من زمان؟
0: انا هون رحت اخذت اجازه ورجعت لكم، ما طولت.
2: الحمد لله الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. احنا تعودنا على الانرجي وعلى ياسمين ونسمع عليها كل يوم.
0: تسلم يا رب. لا انا هون موجوده هلا، يمكن اسبوع الجاي كمان غيب شوي بس بعدين برجع، يعني هيك بغيب شوي وبرجع لكم.
2: يلا الله يعطيك العافيه.
0: تسلم يا رب. ليس خبرني، انت متزوج؟
2: ايه.
0: وعندك اولاد؟ الحمد لله. عندك اولاد؟
2: عندي
0: شو عندك؟
2: عندي توم وعندي بنوتي.
0: ما شاء الله عندك توأم. الله، لا لا دقيقة شوي، انت هيك يعني مفروض يعني الواحد لما بيربي كل ولد لحاله بحس الموضوع كتير صعب، فما بالك يكون عندك توأم وما شاء الله عندك بنوتي. طب شو أعمارهم ليس؟
2: الصبيان 3 سنين والبنوتي 7 شهور.
0: ما شاء الله، يعني انتو بعد التوأم جبتوا الولد الثالث، يعني مش انه بالعكس كمان؟
2: ما هني بيقولوا انه هيك صارت بالمرة بيربوا.
0: ربيته طمني.
2: لا ليك، هو على فكرة هو كتير حلو انه 3 أولاد بيربوا مع بعض.
0: طبعا الله يحميهم يا
2: مع بعض. هلا هو تعب على الاهل ما اختلفنا، بس بنفس الوقت انه الاولاد بينبسطوا
0: اكيد ما في احلى منهم. الله ما يحرمهم من حدا، بس بحس انه كانت مسؤوليه كتير كبيره عليكم وصعبه. معناها انتم هلا في عندكم هيك اول سنه يمكن انتم حيروحوا على المدرسه هالسنه اولادك؟
2: لا راحوا السنه الماضيه، احنا من السنه الماضيه وديتهم على المدرسه.
0: الله عليك. طيب خبرني هلا، نحن يعني قريبا العوده الى المدارس، خبرني شو حاطت مثلا بادجت؟ هل انت من الناس اللي بتحضر عبكير بتكون جهزت، ولا من الناس اللي اخر وقت يلا رقد؟ وهل في بادجت معينه بتمشي عليها ولا بتخرب البادجت وبخرب كل شيء وما بيكون في شيء مجهز؟ خبرني كيف تحضيراتك للعوده للمدارس.
2: هلا انا من انت على فكره انت جيتي على حطيتي ايدك على الوجع، بتعرفي انا اليوم
0: كلنا عنا هالوجع كلنا.
2: يعني انا اليوم من الصبح لا قبل بساعتين يعني لساتي مشغول في موضوع المدارس والباك تو سكول مع العلم انا واحد من الناس اللي بجهز اموري جدا بكير.
0: عم تمزح؟
2: يعني انا بالنسبه للاولاد من شهر 5 وانا مجهز لهم موضوع انه شغاله موضوع المدارس.
0: من شهر 5. والله برافو عليك، يعني كتير بكير، برافو.
2: طبعا لازم بقى، هو لازم انه في عندك تحطيهم قبل بوقت بتدوري على المدارس، تسجيل قبل بسنه. فمع العلم انه انا حاضرهم بروضه، بس انه كانت هيك يعني سنه هيك مثل لا يتعرفوا ولا يتعودوا يروحوا على المدرسه.
0: هلا اكيد انا عم احكي عن موضوع تجهيزات، يعني الشنات، الملابس، الشوز، الاغراض المدرسيه، الكتب، الدفاتر، الالوان، هالاشياء. هل انت جاهز فيهم؟ جاهز او لا؟
2: هلا المفروض انه انا جاهز،
0: يعني مفروض،
2: بس ما المفروض انه انا جاهز، بس كل يوم والتاني تتذكري شيء انه بتشوف حالك انه انت ما انك جاهزه، مع العلم انه انت صلي. يعني انا هذا الشهر صلي يعني كل اوف انه انا بدي انزل روح خلص موضوع المدارس، وبلاقي انه لسه انا ما خلصت. منين بتطلع القصص ما بعرف. هلا المشكله
0: صغار استنى بس يكبروا شوي، لسه هاي البدايه، هاي التحماية مثل ما عم بيقولوا يعني، عرفت؟ لسه ما شفت شيء، الله يحميهم.
2: ما هو المشكله انه هون الخيارات مفتوحه.
0: صحيح،
2: في خيارات كثيره، فانت والخيارات تبعيتك. الميزانيه ما فيك تحددي ميزانيه معينه.
0: فعلا هذا الشيء يعني الحلو بالامارات، انك فينك تاخذ الميزانيه اللي بتناسبك وبتلاقي كل شيء بيلزمك. فعلا صحيح،
2: ان كان بالنسبه لموضوع التجهيزات، بالنسبه لموضوع المدارس، بالنسبه لموضوع كل شيء بيتعلق بالطفل وبخيارات الطفل، في خيارات كثيره. بس انك انت مثلا شو اللي انت عم تدوري عليه؟ يعني انا بالنسبه مثلا لموضوع الشوز، انا ضليت نهارين لحتى خلص موضوع شوز، مع انه مثلا تنزلي بتلاقي شوزات كثير.
0: يومين عم تدور على شوز؟ ليه؟
2: لاني كان في موديل معين بدي اياه ما لقيته.
0: إيه انت كمان وان انت كمان هيك ما عم بتسهل الامور، انت بدك شوز معين، هلا شو ما لبسوا شوز خلاص، المهم يكون مريح يعني.
2: ما هي المشكلة انه انت مثلا بتحب تشوفي انه شو لابس الولد.
0: لا انت شكلك متكتك. هلا سؤال، انت هيك وزوجتك ولا بس انت؟ يعني اثنيناتكم ولا بس انت؟
2: هلا هو مشكلة انه هلا احنا اثنيناتنا، بس انه كمان انه انا عم بدور على الشيء الصح، فهي انه كمان بتشاركني نفس الرأي يعني.
0: ما شاء الله، الله يخليكم لبعض. طيب سؤال فني، هلا انت عم بتجهز اولادك للمدرسة وهيك وفي بادجت معين، خبرني عن بادجت أهلك لألك لما كانوا يجهزوك للعودة للمدارس. هل بتحس أنه في فرق بالبادجت ما بين تجهيزاتنا نحن أيام طفولتنا، ولا بتحس أنه لا فير نفس الشيء أنت وأولادك بكل صراحة؟
2: ليكي لحنا جيل، مثل ما بيقولوا جيل السبعينات والثمانينات، هذا جيل الطيبين.
0: صحيح.
2: يعني احنا الجيل تبعنا ما عزب
0: انا 90 بس لا هيك بين قوسين يا جماعه، هو 70 80 انا 90. كمل
2: انت جيل الطيبين بلاس، احنا جيل الطيبين الاساسي.
0: تمام.
2: هلا الخيارات، برجع بقول لك لموضوع الخيارات انه بهذيك الايام مثلا ما كانت انه كثير مفتوحه مثل هلا.
0: صحيح
2: يعني انا بتذكر مثلا بالنسبه للالم، الالم الازرق كان عندنا خيارين، الم الريم ولا الم الفرنسي.
0: يا الله، فعلا وبدك يا رصاص يا حبر الدهينة.
2: أو إذا بدنا كنا نطلع شوي إنه نشوف حالنا أكثر من هيك، الألم اللي فيه خمس ألوان.
0: إيه هاد الكباس، هاد ما أحلى هاد الألم. يا الله ما أحلى هالألم،
2: الأحمر والأخضر والأزرق
0: كان مميز. صح.
2: بالنسبة مثلا للشوز كان عندنا خيارين غير بوط المدرسة، في عندك مثلا البوط الرياضة، هو كان البوط الصيني، يا أما الأبيض يا أما الأبيض والأسود. ما بعرف إذا هلأ إذا الناس عم يسمعونا أكيد عاشوا هاي الفترة
0: وبيضوطين. ليش تتذكر المحايات لهم ريحة قديك
2: إنك؟
0: يا الله يا الله، المحايات لهم ريحة. بتذكر إنه هاي كانت من أحلى الشغلات اللي كنت هيك بتذكر، كان في محاية هيك مثل هارت هي، وفيها جوات يعني بينك وأخضر هيك شيء، فعلا كانت ريحة لهلأ ما بنسى ريحتها.
2: ومن كتر ما كانت ريحتهم طيبة كنا نعبى وشوية تانية رح ناكلها.
0: عن جد إيه كانوا رهيبين بصراحة. على كل أحوال لي شكرا كتير لمشاركتك، وكتير انبسط معك، وإن شاء الله هيك يا رب بالتوفيق لأولادك وتفرح فيهم وتشوفهم بأعلى المراتب يا رب.
2: الله يسلمك ويعطيك العافية على البرنامج الحلو، وعن جد بعرفي يعني أنا واحد من الناس ما كتير بسمع إذاعة، بس هذا البرنامج يعني انرجي طيب، يعني كلنا لازم نسمعه.
0: تسلم يا بالعكس، يعني هذا شرف لي، انا بكبر فيكم اصلا يا ريس. شكرا كثير لك فعلا، كلك ذوق ليس. شكرا كثير لمشاركتك،
2: مع السلامه.
0: يا هلا، باي باي. اكيد مكملين مع بعضنا بانرجي باللينك اللي جاي.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

دبي جاهزين بكرة؟ وتحديدا مستمعي إذاعة العربية 99 مع بيت دي دي اكس بي سيزن 5، لأن بكرة الأجواء حتكون فعلا نار وشرار على مسرح راح يجتمع فيه الفنانين مروان موسى وحليم بليلة، مليانة هيب هوب وبيت وطاقة عالية. يعني إذا بتحبوا الراب والعربي تحديدا من الهيب هوب، بكرة موعدكم مع مروان موسى وحليم ضمن بيت دي دي اكس بي سيزن 5، وأكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت بدبي وورلد تريد سنتر، قاعة رقم 8. الأبواب رح تكون مفتوحة ابتداء من غاية الساعة 6 مساء، فيكن تستمتعوا بالحفل. أكيد الساعة 8:30 رح يبدأ الحفل، بس ابتداء من الساعة 6 رح يكون في مسابقات جدا مميزة مع العربية 99 وجوائز جدا مميزة. رح نستمتع كلنا هنيك، رح نكون كلنا لحتى نستمتع بكرة مع مروان موسى وحليم مع بيت دي اكس بي سيزن 5.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

ورجعنا اكيد بساعتنا الثانيه معي انا ياسمين بانرجي واكيد مع بيت ذا هيتس الموسم الخامس اللي راح يكون في عنا مسابقه جدا مميزه مثل ما تعودنا كل يوم اللي هي لا ليجاسي عزيز مركه وبيك سام. وعن جد لان اليوم ويك اند ما راح هيك صعب عليكم المسابقه. الحفل حيكون الحفل الختامي لبيت ذا هيتس اكس بي سيزون 5 لا ليجاسي عزيز مركه وبيك سام اللي راح يكون يوم 22 اغسطس بمركز دبي التجاري قاعه رقم 8. لاي حدا حابب يشارك بالمسابقه كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت ذا هيتس مع اسمائكم ثنائية على 404 بيت ذا هيت مع اسمائكم ثنائية على 404 لأن بنهاية الساعة رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا بالمسابقة.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

للتذكير للحفل الختامي مع أكيد بيت The Hit DXP Season 5 رح يكون في عنا مسابقة بنهاية هي الساعة. رح أعلن اسم الرابح مع بيت The Hit DXP Season 5 لحفل الفنانين ليغاسي عزيز مراكا وبيكسام اللي رح يكون بمركز دبي التجاري العالمي يوم 22 أغسطس. أكيد حيكون الحفل الختامي اللي كلنا عم ننتظره قاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي. المسابقة جدا سهلة اليوم بما أنه ويك إند, وحتى تستمتعوا هيك وتكون المسابقة سهلة رح يكون كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت The Hit مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. بما انه نحن الويك اند بتعرفوا هيك في بعض العوائل او اغلب العوائل يعني هم مشروع الويك اند انه بيطلعوا مثلا من البيت سواء للحديقة او للمول او لاي مكان او اللي هو بنقلوا مشاكل المنزل لخارج المنزل. يعني هي صح طلعت الويك اند بس سبحان الله ما بعرف ليش هيك لازم بالويك اند الاب بيعصب الام تعصب الاولاد يعلقوا مع بعض ما بعرف شو لوقت ما بتطلعوا على الطلعة بتكونوا تعبانين من كتر المشاكل, ولما بتطلعوا على الطلعة بتكملوا المشاكل بدل بالبيت بس بالطلعة. هذا هو الويك اند. هلا اكيد عم بخطب ضحك وهيك بس فعلا ما بعرف ليك بيصير احيانا بالويك اند قبل الطلعة لازم تكون خناقات الدنيا باول يوم ويك اند تحديدا ما بعرف ليش هيك بحس هيك بصير في مناقشات ومناقراتك بسيطة. خبروني انتو كيف اجواء الويك اند عندكم, شو تحضيرات الويك اند, شو عاملين على الويك اند, مين جاي على بيت The Hit بكرة, لان بكرة رح يكون عن جد عنا حفل جدا مميز رح نكون اكيد انا وزميلي كريم لحتى نستمتع بحفل مروان موسى واكيد ملحم لان حيكون عن جد حفل جدا جدا حليم عفوا مروان موسى وحليم رح يكون حفل جدا مميز بكرة. اي حدا جاي على بيت The Hit بكرة يا جماعة ابتداء من الساعة 6 حيكون في مسابقات وجوائز جدا مميزة مع العربية 99 ما قبل الحفل. أكيد دخول حفل من عمر 14 سنة وما فوق, فأي حدا رح يجي بكرة أو أي حفل لبيت The Hit تذكروا دائما ابتداء من الساعة 6 في مسابقات وجوائز جدا قيمة مع العربية 99. خبروني شو عاملين على الويك اند, خبروني كيف طريقة حياتكم بالويك اند خصوصي بأول يوم ويك اند مع العائلة, هل بيكون ظريف ولطيف ولا مستحيل ما يصير في مشكلة بالبيت على أسباب جدا تافهة.

باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع الويك اند. في احلى من الويك اند وطلعات الويك اند وخصوصي مع العيله. خبروني انتو هيك عن طلعات الويك اند. كنت عم اسالكم كيف بيكون الويك اند معكم؟ فعلا بيكون في مشاكل عائليه قبل الطلعه؟ هل بتنقلوا الطلعه من المنزل لخارج المنزل؟ هل بيكون عندكم هيك خصوصي اول يوم ويك اند مناقشات؟ ممكن الام والاب بيكون في مشاكل هيك على شغلات تافهه طبعا. ممكن الاب يقرر يربي اولاده بهذا اليوم، الام تعصب من اولادها، ما بعرف ليش بحس كل القصص العائليه بتطلع بهذا اليوم تحديدا. رح اقرا بعض الرسائل اللي وصلتني. ريم بتقول اول يوم ويك اند عنا ببلش بالسؤال التاريخي، وين بدنا نروح؟ انا بقول مكان، زوجي بيقترح مكان تاني، انا بقول له لا مو هنيك، وبنضل بالبيت على قد ما بناخذ وبنعطي وين بدنا نروح وبنتعب فبنبقى بالبيت. والله يا ريم مشروعكم خطير. اما احمد بيقول نحن ما بنطلع من مشاكل من البيت. عفوا نحن ما بنطلع من مشاكل البيت، بناخدها معنا بالسيارة على البيت على المول، وين ما رايحين المشاكل معنا حتى بالمطاعم. المهم نكون بس قدام العالم مبتسمين، بس بين بعضنا رح نقتل بعض. لا يا لطيف طولوا بالكم يا جماعة، ما بعرف ليش بيصير قصص. لانا الجمعة الساعة 9 الصبح ماما بدها الكل يصحى لأنه حرام يروح النهار، بابا بده ينام لأنه ويكند، الأولاد بدهم الآيباد. يعني الساعة 9 وربع بتكون أول خناقة رسمية بلشت عنا بالبيت، والموضوع كتير عادي وتأقلمنا عليه. أما سامي بيقول أكبر كذبة عنا اليوم ما بدنا نعمل شيء، بدنا نرتاح وما نعمل شيء، ويك اند خلونا اول يوم نرتاح. والله ما بنقعد ولا ساعه بالبيت، بنرجع اخر الليل ميتين من التعب، بس نستمتع بكل دقيقه بالويك اند. اما نور بتقول كل الويك اند بيكونوا ولادي ناطرين لحتى نطلع. اول ما نركب السياره واحد عطشان واحد جوعان، حدا بده يدخل على الواشروم، والتاني نسي الايباد، ببلش أفكر أرجع على البيت قبل ما حتى نوصل على المكان اللي رايحين عليه. الله يقويك ويحميهم أكيد. أما مايا بتقول نطلع على مشوار عائلي حتى نغير جو، بنوصل على المكان وكل واحد ماسك تليفونه. أنا واحدة من هدول الناس للأسف مؤخرا، عن جد يعني لازم هيك أبرمش حالي إنه خلص no more تليفون وقت نطلع طلعة. وبعدين نرجع على البيت بنقول والله كانت طلعة حلوة، وفعليا نحنا صح طلعنا بس كل واحد على موبايله. للأسف هو هذا الموبايل، عن جد لازم هيك نخصص إنه نحن هلأ طالعين مع العائلة نشيل الموبايل فعلا نلغيه، لأن فعلا صاير وسواس بحياتنا. أما طارق بتقول الخناقة الأسبوعية بيني وبين زوجتي، أنا بالنسبة إلي الويك إند يعني ما في خطط، بالنسبة إلها الويك إند يعني لازم نعمل كل الأشياء اللي ما عملناها من سنة 2019. يعني بصراحة والله بفهمها، لأن أحيانا بتكون الزوجة خصوصا إذا كانت عاملة أو حتى غير عاملة على فكرة، بتكون عم تستنى الزوج لحتى يعطل لحتى تقضي أغراضها. فأنا بفهمها يا طارق، لأن بيكون عليها جدا مسؤوليات كبيرة لحتى تخلصهم. وأكيد مكملين مع بعضنا برسائلكم مع بيت ذا هيت لحفل ليجاسي عزيز مركة وبيكسام. لأي حدا حابب يشارك بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت ذا هيت مع اسمائكم الثنائية لحتى تربحوا تذكرتين لحضور حفل ليجاسي عزيز ماركا بيكسام يوم 22 أغسطس، الحفل الختامي لبيت ذا هيت، أكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية العربية 99. وأكيد رح يكون في مسابقات وجوائز جدا قيمة مع العربية 99 ابتداء من الساعة 6 المساء. فأي حدا رايح الحفل نصيحة من يكون هناك الساعة 6 المساء، لأن رح يكون في جوائز جدا مميزة. وتذكروا الدخول على الحفل ابتداء من عمر 14 سنة.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمية درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

صار الوقت لحتى نعرف مين رح يربح معنا الجائزة من بيت دهدي اكس بي سيزن 5 لحتى يحضر حفل ليجاسي عزيز ماركا وبيك سام يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي لبيت دهدي اكس بي سيزن 5 بدبي وول تريد سنتر قاعة رقم 8. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لليوم. وطلع الاسم وبدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لعلاء عيسى. ألف مبروك يا علاء. علاء عيسى، علاء الشيخ عيسى باعت لو ربحت حابب روح نحضر حفل أنا والعيلة. على كل أحوال أنت ربحت تذكرتين، فيك تختار الشخص المناسب لحتى يروح معك وتستمتعوا أكيد، وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم الجائزة. ولهون بتكون خلصت ساعتنا الثانية من إنرجي، انتظروني بالساعة الثالثة رح أكون معكم.

مفاجآت صيف دبي. قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تخيلوا مجرد هيك مشوار على المول بخليكم هيك تشتروا أي شيء بخمسمية درهم تربحوا منزل أحلامكم بدبي، سواء كنت مقيم أو مواطن أو حتى سائح بالإمارات ممكن أنك تربح منزل أحلامك وتحديدا بدبي. كيف ممكن تربح منزل أحلامك؟ بكل مولات دبي، كل مول من مولات دبي في حملة اربح منزل أحلامك. مجرد ما تروح على أي محل من محلات اللي موجودة بكل مولات دبي، سواء مطاعم، محلات إلكترونيات، محلات ألعاب أطفال، سوبر ماركت، محلات ملابس، اللي هو بس تدخلوا على المحل تشتروا بقيمة 500 درهم، سألوهم هل أنتم من المحلات المشاركة بحملة اربح منزل أحلامك؟ إذا قالوا لكم إيه بتاخدوا الفاتورة اللي اشتريتوها، لازم أقل شي بقيمة 500 درهم، وبعد ما تاخدوا هاي الفاتورة اللي بقيمة 500 درهم تاخدوها على QR كود، في QR كود مخصص لحتى تعملوا سكان للفاتورة. مجرد ما تعملوا سكان للفاتورة رح يدخل اسمكم تلقائيا لحتى تربحوا منزل أحلامكم. يعني أنتوا مثلا رحتوا على أي محل من المحلات اللي مشاركة اشتريتوا بقيمة مثلا 1000 درهم أو 1500 درهم، نصيحة مني اسموا الفاتورة على 3 فواتير، يعني مثلا كل 500 عملوا لها ترانزاكشن لحالة، دفع لحالة، وبتاخذوا الثلاث فواتير وبتروحوا على الكيو ار كود وبتعملوا سكان للفواتير، هيك بتدخل اسمكم بالسحب 3 مرات. انتوا متخيلين كل يوم احد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح منزل احلامه، سواء مقيم مواطن او حتى سائح بالبلد. كل اللي عليكم تعملوا تروحوا وتاخذوا الكيو ار كود للفاتورة وتعملوا له سكان لحتى يدخل اسمكم بالربح. كل يوم احد، ركزوا معي، كل يوم احد عم بيكون عنا رابح لحتى يربح منزل احلامه، كل يوم احد عم بيكون رابح لحتى يربح استوديو. اما يوم 30 اغسطس الجائزة الكبرى اللي هي منزل عبارة عن غرفتين نوم، يعني كل احد في شخص رح يربح استوديو، اما يوم 30 اغسطس ففي شخص رح يربح منزل من غرفتين نوم بدبي. فعلا احلى حملة موجودة بدبي. واي حدا حابب يعرف معلومات اكثر عن الموضوع فيكم تزوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

لكل محبي رامي جمال ووائل جسار رح يكون في حفل جدا مميز يوم 4 سبتمبر. إذا بتحبوا الأغاني اللي عاشت معكم أحلى الذكريات هاد هو موعدكم. وقالي حدا حابب يشتري التذاكر، عن جد التذاكر يعني very limited، أي حدا حابب يشتريهم بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. رامي جمال ووائل جسار بليلة استثنائية يوم 4 سبتمبر بدبي وول تريد سنتر، حجزوا أماكنكم. وأكيد الحفل رح يكون من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية إعلامية من العربية 99. فعلا رح يكون حفل جدا مميز، وكلنا هيك محمسين لأحلى حفلات الصيف مع العربية 99 دائما. وأكيد شفتوا الحفل المنتظر أكيد للهضبة عمرو دياب اللي رح يكون يوم 7 نوفمبر. لأي حدا حابب يعرف تفاصيل أكثر فيكم تشوفوا الإعلان اللي موجود على إنستغرام العربية 99، لأن فعلا كلنا أكيد بانتظار كمان حفل الهضبة. يعني عنا رامي جمال وائل جسار، عنا بيت ذا هيت، عنا دائما أحلى الحفلات. ورح أخبركم باللينك اللي جاي عن حفل لروبي والعسالي

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكينا هيدا الكلام.
1: روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا.
2: أنت شريك قلبي، شريك روحي وقلبي عحسابها.
3: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكا كولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكا كولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
5: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار طعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

قلت لكم حفلات العربية 99 ما ممكن تنتهي، لأن في عنا حفل جدا مميز، 3 نجوم من مصر على مسرح الاتحاد أرينا في أبوظبي. رح تستعد أبوظبي لاستقبال ليلة كبيرة من الموسيقى المصرية. رح يجتمع كل من روبي، محمود العسالي، وبوسي على مسرح الاتحاد أرينا يوم الجمعة 28 أغسطس. ركزوا منيح، يوم الجمعة 28 أغسطس رح يقدم كل فنان أسلوب مختلف. لا تنتقل الأمسية بين أغاني البوب العربي المليئة بالحيوية والأغاني الرومانسية اللي كل الجمهور تعود يستمع لها دائما، وأوى أغاني الشعبية المصرية. إذا كنتوا بانتظار المزيد من الحفلات العربية في أبوظبي، فهي الليلة فعلا لا تفوت لحتى تستمتعوا أكيد بليلة جدا مميزة بأبوظبي في أغسطس. أكيد رح يكون حفل جدا مميز يوم 28 أغسطس لروبي، محمود العسالي، وبوسي.

0: حسبي عليك.
1: لما نقول
2: اليوم الحلو ده
1: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
3: تحياتي للقط بعتبارهم إخواتي كيف كده؟ كيف يلا؟ ولا أقوله همشي؟
1: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العرب.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. استعدوا لتحدي ون بولس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in. لولا البنات يا
1: ولا لولا البنات. وانتو جاهزين؟ فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر، استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

قبل 25 سنة كانت الفكرة بسيطة بس إلها أثر كتير كبير. خلونا كي نركز منيح. قبل 25 سنة كانت الفكرة جدا بسيطة بس كان أثرها كبير. تكريم كل إعلامي آمن بأنه الكلمة رح تصنع فرق، واليوم وبعد 25 سنة صارت جائزة الإعلام العربي منصة تحتفي بالمهنية والإبداع وبتروي قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطن العربي 25 عاما، وما زالت القصة مستمرة. كل قصة عظيمة بتبدأ بكلمة، وكتير من الكلمات صنعت أثر لأنها لقت مين يقدرها. على مدى 25 سنة احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة وكرمت من جعلوا الإعلام رسالة وليس مجرد مهنة فقط، واليوم تحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة ما زالت تلهم أجيال جديدة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم بأنرجي. بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، وهابي ويك اند للجميع أكيد. وبكرة أي حدا رايح على أكيد بيت دهيدي إكس بي سيزن 5 لحتى نستمتع كلنا أكيد بحفل حليم ومروان موسى. رح نكون بكرة أنا وزميلي كريم ابتداء من الساعة 6 مساء، لأن رح يكون في مسابقات وجوائز جدا قيمة من إذاعة العربية 99. وهلأ صار فيني إلكم باي باي.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: العربية 99. الموسيقى أولا.
1: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

مرة تانية بنقول مساء الورد والفل على كل الفريوية اللي منورين على الطريق. أهلا بكم معايا في يوم جديد على هواء 99 العربية. اليوم اللي بنختم بيه الأسبوع اللي هو الويك إند يا شباب. وأخيرا كان في إعلان زمان بيقولوا أخيرا زست، كان ماركة صابون كده، فاكرين حد حضر الإعلان ده ولا يعني ما علينا. المهم وأخيرا نهاية الأسبوع والويك إند إن شاء الله كده يكون كان أسبوع لطيف مر بسلام، ما كانش فيه مشاكل كتير، ما كانش فيه ناس رخمة كتير، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي والأيام اللي جاية أحلى وأحلى. طيب هنختم مع بعض الأسبوع النهاردة بمجموعة من الفقرات والأخبار وكمان المسابقة بتاعتنا النهاردة. النهاردة آخر تذكرتين لحفل روبي وسيلي وبوسي. تفاصيل أكتر ودع وهذا ماشي اوكي بس تهنيج عادي كل واحد بيهني. تفاصيل اكتر هتكون معايا ان شاء الله في اللينكات اللي جاية من فري واي. دلوقتي تعالوا نطلع فاصل ونسمع ماجد المهندس سحرني. والله مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بعتيني مس، واشكركم جدا، وطبعا اولهم

باقي يومين لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: الساعة دلوقتي 5:21 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: طبعا أنا قلت لكم كتير عن إن في حفلة قوية جدا جدا جدا جاية، والحفلة دي كلنا أعتقد بلا استثناء مستنينها، وهي حفلة الهضبة عمرو دياب. هلموا يا شباب. الحفلة قلت لكم هقول لكم كل تفاصيلها في الفترة اللي جاية، ودلوقتي جه الوقت عشان أقول لكم كل التفاصيل الخاصة بالحفلة. الحفلة مبدئيا هتكون في كوكاكولا أرينا دبي. الميعاد بتاعنا يوم 7/11. 7/11 كلنا هنكون في كوكاكولا أرينا دبي عشان نحتفل مع الهضبة عمرو دياب بالألبوم الجديد، وطبعا هنسمع غالبا كل الأغاني تقريبا بتاعة الألبوم الجديد، بالإضافة لمجموعة من الأغاني اللي كلنا بنحبها في تاريخ كبير جدا للهضبة. الخبر التاني الحلو ان التذاكر دلوقتي بقت متاحة، فأي حد حابب يسكيور 100% ان هو يحضر لازم يدخل دلوقتي على platinumlist.net ويشتري التذاكر الخاصة بيه عشان حضور الحفلة. وطبعا بنعيد وبنكرر عشان في ناس بتيجي على الآخر وتقول عايزين تذاكر ومش عارف ايه تذاكر عمرو دياب بتخلص بسرعة، فاللي حابب يأمن نفسه لازم يأمن نفسه من دلوقتي. طبعا مع العربية 99 هيكون في مسابقات في الفترة اللي جاية، واكيد هنربح تذاكر، ولكن احنا بنتكلم على اللي هو ايه سيف 100% ان انت تحجز مكانك، ده موضوع اخر. فاهم حاجة ان انتوا تحضروا الحفلة، سواء تربحوا معانا ده شيء اكيد يساعدنا جدا، ولكن الاهم والاهم كل الناس اللي حابة تشتري التذاكر موجودة دلوقتي، وفتحوا بيع التذاكر لكل الفئات على platinumlast.net. مرة تانية عشان ما تنسوش، معادنا في كوكاكولا أرينا دبي يوم 7/11/2026 مع حفل الهضبة عمرو دياب، والحفل أكيد من تنظيم فان بوس إيفنت والراعي الإعلامي العربية 99.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة، مفيش
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارات الشارقة هي 38 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من

في 12 شقة مستنية سعيد الحظ، ممكن يكون عندكم فرصة تبقوا واحد منهم. الموضوع بجد سهل قوي، مش صعب على الإطلاق. بنعمل شوبينج كل وقت وبنعمل شوبينج كل يوم، وأعتقد أقل من المبلغ اللي هقوله بيبقى صعب إن احنا نعمل شوبينج، يعني ما ينفعش يكون أقل من المبلغ ده. بنتكلم على 500 درهم إماراتي. كل 500 درهم إماراتي بتدي لك الفرصة إن أنت تخش مرة في السحب، يعني لو اشتريت بألف يبقى أنت عندك فرصتين. كل المطلوب منكم لما تشتروا حاجة من المحلات المشاركة الموجودة في كل أنحاء دبي، هتلاقوا طبعا الساين بتاعة الكامبين موجودة عندهم اللي هي When Your Home in Dubai، وهتلاقوا كده في QR كود. كل المطلوب تجيبوا الفاتورة بتاعتكم، تعملوا سكان للكيو آر وتحطوا الفاتورة بتاعتكم، ومبروك انتوا كده دخلتوا السحب. وزي ما قلت لكم مش شرط مرة، ممكن مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، زي ما انتوا عايزين طول ما انتوا بتشتروا ب 500 درهم او اكتر. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا دلوقتي على الموقع الالكتروني whenyourhomeindubai.com.

عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي. من 14 حتى 16 من أغسطس استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة my dsl.

0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50 ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: أجمل الأغاني العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها نهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نسبت بلدية الربابي حملة توعوية ورقابية على صلاة ألعاب الأطفال بالتسلية في إمارة الربابي. الحملة تهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: افعل الصواب دعهم يتحدثون. عبد الله بن زايد يؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وإحباط مخطط داعش الإرهابية. إدانات خليجية وعربية للاعتداء على ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقته يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل. وأضاف سموه أن طبيعة العمل العام أنه يجلب النقد ولابد أن تتحمل افعل الصواب دعهم يتحدثون، مشيرا سموه إلى أن السعي وراء الرضا التام من الجميع يعني الامتناع عن الفعل أصلا، إذ قال سموه: أما إذا أردت رضا الناس الكامل فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابية. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية ويلقي بأثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة. هذا وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك. وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القانون القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه. وبدورها أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز. وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر. وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة. كما أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط. من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وفي ذات الملف أيضا، حيث أدانت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء مرورهما من مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

متحمسين وجاهزين؟ يلا وصلنا لساعتنا الثانية ومسابقتنا مع حفل فوسي والعسالي اللي هيكون إن شاء الله يوم 28 أغسطس، وطبعا كمان هيكون في الحفل روب. النهاردة آخر تذكرتين معايا في فري واي. النهاردة الموضوع لازم يكون مختلف. ليه؟ لأن دول آخر تذكرتين وآخر الأسبوع وآخر يوم في المسابقة، يعني حاجات كتيرة كده يعني داخلة في بعض. فالنهاردة هتكون المسابقة مختلفة حبتين تلاتة أربعة. إزاي بقى مختلفة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، ولكن في اللينك اللي جاي. بفكركم التواصل معايا أكيد على مدار الفترة اللي جاية هيكون عن طريق الاسم اساس 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. نطلع فاصل مع الهضبة ونسمع الألوان. كنا بنشوف الألوان، اسمع عمرو دياب هنسمعها ونكمل فري واي.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

يلا نبدأ المسابقة، يلا بينا. زي ما قلت لكم النهاردة الموضوع هيبقى مختلف، لأن النهاردة آخر الأسبوع وآخر التذكرتين وآخر يوم في المسابقة، فمسابقتنا لحفل روبي والعسيلي وبوسي لازم النهاردة الكونسبت بتاعها يكون مختلف. مبدئيا حابب أفكركم بس الأول أن طبعا التذاكر متاحة وموجودة لكل الناس اللي حابة تحجز التذاكر بتاعتها، والحفلة هتكون على مسرح اتحاد أرينا يوم الجمعة 28 أغسطس. طيب تذكرتين النهاردة بقى ازاي تربحون؟ الموضوع النهاردة هيكون كالتالي. طبعا في ترقب كبير للي هقوله دلوقتي، صح؟ عشان انا حسستكم ان الموضوع، يلا النهاردة المطلوب منكم تبعتولي بس كلمة الحفلة مع اسماءكم الثنائية من غير اي امتحانات. سقفة ليه لو سمحت، لو سمحت. المذيع الحنين رزق. النهاردة ولا انتروهات ولا امتحانات ولا اسئلة ولا اي حاجة خالص. ابعتولي الحفلة مع اسماءكم الثنائية على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. في اكتر من كده مفيش.

0: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: مع مفاجآت صيف دبي قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. مزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 6:22 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

جايالكم حفلة يا حبيبي، مش قادر أقول لكم بقى، بس لازم أقول لكم الحفلة دي مبدئيا كده عندكم لسه وقت ان انتوا تستعدوا ليها، تستعدوا بكل حاجة، ان انتوا تعملوا كده يعني بلوك لليوم ده علشان تخصصوه للحفلة دي، وكمان تستعدوا ان انتوا تشتروا التذاكر بقدر الامكان بدري قبل ما تخلص. بكلمكم على حفلة يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. الحفلة دي هيكون فيها مين؟ الحفلة دي أحمد سعد وديسكو مصر يا شباب. عارفين يعني إيه الاتنين دول يتجمعوا في ليلة؟ يعني ليلة كلها طرب وغنى والكل فيها هيكون مهايبر، ويعني الموضوع أحلى من كده مفيش. موسيقى ليها شكل مختلف جدا جدا جدا، طبعا كلنا عارفينها من ديسكو مصر، بالإضافة للأغاني الترندي والحلوة واللي دمها خفيف واللي كمان فيها شجن وطرب مع أحمد سعد. كل ده هيكون في ليلة واحدة. ما تنسوش احجزوا التذكرة بتاعتكم دلوقتي، والحفلة طبعا منظم ليها مومنتس إيفنتس وبرعاية الراعي الإعلامي العربية 99.

كل قصة عظيمة بتبدأ بكلمة، وفي كتير جدا من الكلام عمل أثر لأنه بمنتهى البساطة لقى اللي يقدره. على مدى 25 سنة احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة، وكرمت كل الإعلاميين اللي خلوا الإعلام رسالة مش مجرد مهنة، والنهاردة بتحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة لسه بتلهم أجيال جديدة.

0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استعدوا لتحدي ون بولس في أدنك أبو ظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، وخلينا افكركم مرة تانية بمسابقتنا مع حفل روبي والعسالي وبوس اللي هتكون ان شاء الله على مسرح اتحاد ارينا يوم 28 اغسطس. النهاردة اخر تذكرتين معايا في الشو. كل المطلوب منكم النهاردة حاجة اسهل منها مفيش، تبعتولي كلمة الحفلة مع اسماءكم على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. يلا بينا يا شباب.

0: يوم الأحد هيتم الكشف عن أحد الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. انضموا لينا في دبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 مساء عشان تعرفوا لو كنتوا أنتوا الفائز المحظوظ. عشان تعرفوا أكتر ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fund.

0: صمت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم. هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها نهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نسبت بلدية الضبابي حملة توعوية ورقابية على صلاة العاب الأطفال بالتسلية في إمارة الضبابي. الحملة تهدف لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقته يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل. وأضاف سموه أن طبيعة العمل العام أنه يجلب النقد ولا بد أن تتحمل افعل الصواب دعهم يتحدثون، أما إذا أردت رضا الناس الكامل فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها شديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز، وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة. أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية. أدانت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء مرورهما من مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز أمس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات. هذا ولم تحدد الهيئة البريطانية هوية الناقلة أو المسؤول عن الهجوم، وأضافت: ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها، فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجوده في اماره دبي. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

شريط كاسيت ونرجع ل 98. فضل شاكر متى حبيبي متى.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: حبك لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتبارهم اخواتي، شوفي كده كفين واللي اقوله همشي،
0: هتتاكدوا ان السهره دي ما تتفوتش. لاول مره احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليله واحده. عايز تعيش اجواءها؟ سجل ورايا الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمه ابو ظبي. الحفله من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفره دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليله زي دي الراعي الاعلامي ليها العربيه 99.

طيب في خبر سريع كده ومهم عن اخبار الجو بكره عشان كل الناس اللي عندها خطط اكيد في الويك اند لازم تبقى عارفه الموضوع ده. المركز الوطني للارصاد قال ان بكره هيكون في انخفاض في درجات الحراره في الامارات وتحديدا على المناطق الساحليه، فكل الناس اللي هي يعني ايه بتفكر او بتعمل بلانز في الاماكن دي تاخد بالها وتحرص علشان ان شاء الله يكون اليوم جميل وظريف على الجميع. مرة تانية وأخيرة بفكركم بمسابقتنا مع حفل روبي والعسيلي وبوسي عشان في اللينك اللي جاي على طول هنعلم مع بعض اسم الرابح النهاردة. أنا ما طلبتش منكم أي حاجة غير إن أنتوا تبعتولي كلمة الحفلة مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. يلا بينا يلا بينا.

0: هي 99 الموسيقى أولا. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.9.

قبل ما نختم بقى مع بعض الشو ونختم الاسبوع مع بعض النهارده، خلينا نعلم مع بعض اسم الرابح. طبعا بشكركم جدا على كل الرسائل اللي انتوا بعتوها النهارده، اللي ربح معايا التذكرتين لحضور حفل روبي وعسيلي وبوسي. نقول الف مبروك لمروان محمد. مبروك يا مروان، الف الف مبروك. بكده نكون وصلنا مع بعض النهاردة لختام فري واي وختام الأسبوع. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا على مدار الأسبوع. إن شاء الله ويك إند سعيد على الجميع، ونرجع نتقابل يوم الاثنين في نفس التوقيت على هوا 99 العربية من الساعة 5 والحد الساعة 8. ودلوقتي هاف أ نايس ويك إند، وتصبحوا على ألف خير.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام

0: الماضي، الهضبة عمرو دياب، رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
1: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
2: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
0: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: وقتلك مش ناوي على حاجة، مفيش حاجة خطرت في بالي.
1: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
0: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
1: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
0: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها نهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نسبت بلدية الربابي حملة توعوية ورقابية على صلاة العاد الأطفال والتسلية في إمارة الربابي. الحملة تهدف لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: طبيعة العمل العام أنه يجلب النقد، تحمل، افعل الصواب، دعهم يتحدثون. عبد الله بن زايد يؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وإحباط مخطط داعش الإرهابية. إدانات خليجية وعربية للاعتداء على ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقته يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل. وأضاف سموه أن طبيعة العمل العام أنه يجلب النقد ولابد أن تتحمل، افعل الصواب، دعهم يتحدثون، مشيرا سموه إلى أن السعي وراء الرضا التام من الجميع يعني الامتناع عن الفعل أصلا، إذ قال سموه: أما إذا أردت رضا الناس الكامل فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابية. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. محذرا معاليه من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية ويلقي بأثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة. هذا وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه. وبدورها أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز، وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة. كما أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وداعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، وأكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية، مشددة على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. نبقى في ذات الملف، حيث أدانت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء مرورهما من مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز أمس ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات. هذا ولم تحدد الهيئة البريطانية هوية الناقلة أو المسؤول عن الهجوم، لكنها قالت ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

باقي يومين لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من Extra Vibes بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

0: عندكم بنزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

0: صوت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها ونهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نصبت بلدية الربابي حملة توعوية ورقابية على صلاة العاب الأطفال للتسلية في إمارة الربابي. الحملة تهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وإحباط مخطط داعش الإرهابي. رئيس البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي لداعش في الكويت ويدين الاستهداف الإيراني لناقلتين إماراتيتين في هرمز. تضامن عربي واسع مع الإمارات وإدانات تستنكر استهداف ناقلتي أدنوك.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. وبدوره أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي واستنكر بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية بدولة الكويت، مشيدا في هذا السياق بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي تمكنت من إحباطه وضبط أحد المواطنين الكويتيين المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه الإرهابي. وأعرب اليماحي في بيان اليوم عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها، مؤكدا رفضه التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وكل المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها. كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية ويلقي بأثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات في اعتداء أثار استنكارا عربيا واسعا وتضامنا مع دولة الإمارات وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها. حيث أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية، وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه. وبدورها أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز، وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة. كما أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط. من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية، مشددة على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. هذا وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وأكدت رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي One Pulse في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: لأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: انتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
1: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

0: صوت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها نهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نصبت بلدية الضبابي حملة توعوية ورقابية على صالات ألعاب الأطفال بالتسلية في إمارة الضبابي. الحملة تهدف لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابية. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي واستنكر بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية بدولة الكويت، مشيدا في هذا السياق بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي تمكنت من إحباطه وضبط أحد المواطنين الكويتيين المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه الإرهابي. أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817، وشددت على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة البحرية فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمية. توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات في اعتداء أثار استنكارا عربيا واسعا وتضامنا مع دولة الإمارات وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز أمس ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات، ولم تحدد الهيئة البريطانية هوية الناقلة أو المسؤول عن الهجوم، وأضافت ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. أفادت مصادر يمنية اليوم الجمعة لمصادر إعلامية بأن جماعة الحوثي شنت هجمات جديدة على ميناء المخا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ويأتي الهجوم بعد أيام من قصف واسع نفذه الحوثيون بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدينة المخا ومينائها ومواقع عسكرية ومدنية. أسقطت طائرة مقاتلة إيطالية تابعة لحلف شمال الأطلسي طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي للاتفيا خلال هجمات أوكرانية على موانئ روسية. قال مسؤول الإطفاء اليوم الجمعة إن حرائق الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة، محذرين من أن فرق الإنقاذ تجد صعوبات في مواجهة المخاطر المتزايدة، وذلك بعد يوم واحد من انتشار الحرائق سريعا من الحقول الجافة إلى المنازل في أكثر أيام العام حرارة. ختام الموجز عن أحوال الطقس في دولة الإمارات، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا وغائم أحيانا صباحا شمالا وشرقا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على المناطق الساحلية، ورطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الهواء.
1: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكينا هيدا كلا.
1: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للبط بعتبارهم اخواتي،
3: شوف كده كفين واللي اقوله همشي،
0: هتتاكدوا ان السهره دي ما تتفوتش. لاول مره احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليله واحده. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمه ابو ظبي. الحفله من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفره دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليله زي دي الراعي الاعلامي ليها العربيه 99.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من 14 حتى 16 من أغسطس. استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج، أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: ما تنسى احجز هلأ اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
0: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: البرتغازيين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي.

عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

العربية 99 الموسيقى أولاً.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي